0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، أرحب بكم لافتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكنة صوت حضرموت الأول. الثلاثاء الثاني من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق 19 من مايو سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم. حفظ علينا المقرئ الشيخ محمد صديق المشاوي ما تيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

الصادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

الْبَطَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

أونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني

قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم

رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: أيها الأحبة، أعود وأرحب بكم من جديد. دعوني الآن أستعرض لحضراتكم مواد وفقرة يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ عبد القادر حسني الجفري بعنوان اغتنام الأيام العشر من ذي الحجة. بعد ذلك تتابعون إلى فرقة النشرة بتنظيم الدين السلامي رايح الحرم حتى 7:30. نقدم لكم عناوين الأخبار وتتابعون معنا بعد ذلك برنامج سحر الشروق. في تمام 8 نقدم لكم البرنامج المباشر صباح الخير لحضرموت. في تمام 9 تتابعون معنا نشرة الأخبار وليها متابعة الإخبارية. في 9:25 نقدم لكم برنامج من نبع الحياة يستمر معكم حتى 8:10. بعد ذلك نقدم لكم برنامج الدين والحياة. يستمر الدين والحياة حتى 11:00. بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء. ومن ثم تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج من معالم الحج. أحداث جديدة متسارعة في الحلقة 30 والأخيرة من المسلسل يوم الخميس وجمعة. بعد ذلك تستمعون إلى مشي حلقة عفاف راضي حتى 11:40 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر ونقدم لكم إعادة للحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان اغتنام الأيام العشر من ذي الحجة. في تمام 12 تتابعون معنا المجلة الرياضية. في 12:30 نقدم لكم برنامج الأمن والحياة. وصلنا لفقرة كانت تمام الواحدة. نقدم لكم موجز أهم ما جاء في الأنباء. بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات حتى 1:25 نقدم لكم برنامج الأرض الطيبة. وفي 1:45 تتابعون معنا برنامج كمتين يغني محمد جمال خان في دقيقة حتى 8:00. تتابعون معنا نشرة الأخبار ومهم طبعة إخبارية. وفي 12:30 نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحلة بلغة البعد. في 12:58 نرفع لحضراتكم أمام صلاة العصر. بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية وأغنية سعيد عبد الخير تجابر مع الناس حتى 3:30. نقدم لكم الحلقة 30 والأخيرة من المسلسل يوم الخميس وجمعة. بعد ذلك تتابعون معنا برنامج من معالم الحج حتى 8:15. نقدم لكم إعادة للبرنامج المباشر الدين والحياة. أحبتي في كل مكان. في 8:05 نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية. بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية ويغنينا سعيد عبد المعين أمل بالصدق حتى 5:30. نقدم لكم حماية الدير. بعد ذلك في 6:08 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب وتستمعون إلى ابتهالات أحمد درويش وزياد عليك بتقول لا حتى 6:55. نقدم لكم حلقة معتمة برنامج ملكات ساخنة في 6:50. تتابعون معنا الموجز الختامي ثم نصدوا وإياكم سويا للمقرأ الشيخ محمود خليل الحسني يقرأ لنا سورة النوح. وفي 8:07 نصل معكم وبكم إلى ختام درسنا بالصلاة والطلي. أجمل وأرق التحايا نبعثها لكم من هنا من استوديو إذاعة المتنة. في هذه اللحظة الصباحية نتمنى أن تكونوا سعداء ويومكم جميل ومليء بالنشاط والحيوية. سأصحبكم أنا في هذه اللحظة الصباحية مدينة باكور ورعيني إخراج عبد الواحد حسين. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان اغتنام العشر من ذي الحجة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يعيد على عباده مواسم الخيرات ويهيئ لهم ما تزكو به الأنفس وتعلو الدرجات ويسهل لهم ما يقربهم لرب البريات. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، لقد كتب الله على نفسه الرحمة ونشر سبحانه وتعالى رحمته بين العباد وجعلها واسعه بفضله حتى وسعت كل شيء. يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فما على الإنسان إلا أن يتلمس مواقع رحمة الله تعالى ومظانها، فيشد الرحل إليها ويعرض نفسه لها. وأبواب الرحمة التي فتحها الرحمن لعباده كثيرة تحيط بالمسلم من كل مكان، يوفق الله إليها من أخلص وصدق، ويصرف عنها الأشقياء. فتح الله سبحانه أبواب الرحمة في ذاته وصفاته، فهو الرحمن الرحيم المنعم على خلقه بأجزل الثواب وأسنى العطايا التي هي خير ما يتحصل عليه العبد. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفتح سبحانه باب الرحمة من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة الله المهداه ونعمته المسداه. قال عنه مولاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفتح سبحانه باب الرحمة والفضل من جهة الأماكن والبقاع، فجعل بعضها مهبطا للرحمات وموطنا للبركات ومكانا لمضاعفة الحسنات. يقول في الحديث الذي أخرجه أحمد بن ماجة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. أخرجه الترمذي عن ابن عمر. وفتح سبحانه تعالى ما برحمته من جهة الإيمان والأزمان، جعل باب رحمته من جهة الأيام والأزمان، فجعل بعضها موسما لمضاعفة الحسنات وفرصة للتعرض للرحمات. قال: إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. كل هذه وغيرها مواطن لرحمة الله سبحانه وتعالى ومصادر لفضله وإحسانه. فمن جهة الأيام والأزمان نتعرض إلى أيام من أيام الرحمات والحسنات والخير والبركات. هذه الأيام التي نحن فيها هي 10 ذي الحجة ويوم عرفة الذي هو يوم من هذه الأيام 10. لقد ولجنا إلى ساحة هذه الأيام العظيمة، فنحن مدعوون في هذه الأيام المباركات الفاضلات وهذه الساعات المباركات، مدعوون إلى تلمس رحمة الله تعالى والسعي إلى مرضاته وفضله، السعي إلى مرضاته وفضله. والشيء الذي يبعث على الأسى أننا في كل عام تمر علينا مثل هذه الأيام وتساح لنا هذه الفرص، ولكنها في كل عام تضيع منا ونخرج منها ونحن لا نعقل على أنفسنا أننا قدمنا فيها شيئا من صالح الأعمال يستحق الذكر إلا الصلوات الخمس، بل إننا نعمر هذه الأيام في أكثر الأحيان بما يملأ صحيفة أعمالنا بما لا يسر من قيل وقال ولغو ولهو وسهر فيما لا يفيد. فلماذا هذا الإصرار على تضييع هذه الفرص العظيمة؟ لماذا هذه الاستهانة بعطايا الله تعالى وهداياه التي وراءها العز والرفعة، والتهافت على ما في أيدي المخلوقين الضعفاء مما ليس وراءه إلا الذل والهوان؟ لماذا الزهد في نعيم الآخرة والرغبة في حطام الدنيا؟ فرغوا أيديكم، اخرجوا من شواغلكم، ونظموا أوقاتكم، وخططوا لاستثمار هذه الأيام، وليضع كل منا أمامه احتمال أنه لا يدرك هذه الأيام في العام القادم، حتى يحفز نفسه على العمل والعبادة. فالموت في كل عام يتخطف منا إخوانا لنا، فلا يدركون الكثير من هذه الفرص وهذه العطايا الكبيرة. ثم سيختطفون أيضا في يوم من الأيام، فلا نطمع في بلوغ هذه الأيام الفاضلة مرة أخرى. فهذه الأيام أيام فضلها الله سبحانه وتعالى وأقسم بها، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. يقول ابن كثير في تفسيره: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. ويقول جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سبب تفضيل هذه الأيام على أيام السنة أن أنواع القربات كلها تشرع في هذه الأيام. يقول ابن حجر في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. لهذا كان سلفنا الصالح يعظمون هذه الأيام ويقدرونها حق قدرها، فيجدون فيها ويجتهدون في مرضاة الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا الأجر العظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لكم إلى عالم الأخبار من إذاعة مكلا. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجدد التزام الدولة بإغلاق كامل لملف المحتجزين. عضو مجلس القيادة الرئاسي حفيد حضرموت يشيد باستضافة حضرموت لمعظم مباريات الدور الزمني ويثمن شهود المجلس الإعلامي في نقل مجرياته. عضو مجلس القيادة الرئاسي حفيد حضرموت يشيد بدور التكتل الديمقراطي الرسائي لتعزيز السلام ونبدا خطاب الكراهية. وزير الأوقاف والإرشاد يعلن اكتمال تفويج حجاج بلادنا إلى الأراضي المقدسة. وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة الدولة البريطانية تعزيز الشراكة وتعب الخطة الوطنية للتنمية والاستقرار. وزارة الشباب والرياضة تسلمون جيدة شهادة الاعتراف النهائي. وكان حضرموت الجولاني يبشر تدخلات متكاملة لمكافحة الضنك بمديريتي مكلا وريضة وقصيعر. أيتم الجولاني يبشر ورشة مشتركة لملاك العقارات والمستأشرين بمكلا. أخيرا كان حضرموت شؤون مديرية الوادي الصحراء القيم على تقرير لجنة التحقيق في الحادث الذي وقع بمنطقة العبر. أيها الأحبة قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار بإذاعة المكلا. متابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة.

الصحي لحياتنا أسياد جميلة، ولكنه يعطي الشريط أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقصدكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي.

الغرفة فإنه يسمو في طردي أبيرا. هناك خليط فرحي من السموم الأفاضل الذي يجذب رائحته الذباب فيكون مصيرة لهذه الحشرة الضارة. فعندما نضع شيئا من خل التفاح مع سائل الصابون

وكان صوت حضرموت الأول بعد أن تابعتم معنا برنامج سحر الشروق. الآن قدم لكم أغاني صباحية وتغنينا أولا فايزة أحمد ورسول الفجر صبح، بعد ذلك غنينا أيوب طارش بكر غمش. الآن مع فايزة أحمد.

0: وعشرين الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح يشرق. إذاعة مقلة تقدم. صباح الخير، صباح الخير يا حبيبي يا حبيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء في كل مكان أينما تتابعونا وتتابعون هذا البرنامج المباشر الصباحي. صباح الخير يا حضرموت، وصب عليكم وعلى حضرموت وعلى كل من سكن في حضرموت في هذه الأيام الجليلات، أيام العشر من الحجة التي بدأت يوم أمس ونحن في يومنا الثاني. فإن شاء الله نتفائل بالخير ونقول بأن القادم أجمل بإذن الله تعالى، فصباحكم دائما خيرات لكل مستمعين الأعزاء.
0: مستمعين لكل مكان دعونا نستمتع بهذا الصباح وكأنه آخر يوم في حياتنا. لماذا؟ لأن عندما نستمتع بهذا القدر الكبير من التفاعل بالأشياء التي نفعلها يوميا بسعادة أكبر بشعور أكبر، هذا يدفعنا لأن ننجز بشكل أكبر وبشكل أجمل. ولكن إذا ما عشنا منذ الصباح الباكر بكل بساطة أو بكل صحيح البساطة مطلوبة لكن بكل رتابة، أعتقد أن هذه الأمور لن تضيف جمالا إلى الحياة. علينا دائما أن نستغل كل فرصة لعمل الأشياء الجميلة. الصباح هو بداية جميلة لكي ندرك كل هذا الكلام، لكي نعمل ونفعل الجمال ونشره فيما بين الأربعين ليكون هذا الصباح هو أجمل صباح على الإطلاق. حلقة جديدة بدأت من صباح الخير يا حضرموت، كونوا معنا.
1: ومع الصباح نبعث لكم بتحايانا من داخل الاستديو.
0: من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر،
1: تشارك التقديم الزميلة مدينة بكر،
0: ولكم تحايا مخرجنا عبد الله عيد حسين.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: ليالي وأيام أعظمها الله وأقسم بها، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى إلا بشيء عظيم.
1: نعم، أقسم الله عز وجل بالفجر وليالي العشر، وهي ليالي العشر من ذي الحجة، فلا ينبغي أبدا أن تمر مثل أي أيام أخرى.
0: صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
1: تصوروا لو أن تاجرا حريصا على الربح تراكمت عليه الديون وجاءه موسم تجارته فنام فيه، هل يكون عاقلا؟
0: هذا موسمنا لنربح فيه ونكسب القربة عند رب العزة الرحيم ونسدد ديون السيئات.
1: فلنبطل الهمة يا محبي الله ورسوله، أكثروا من الصلوات وقراءة القرآن والصيام والتفضل في بر الوالدين وصلة أحبابهما بعد وفاتهما وصلة الأرحام وتفقد المساكين ودعوة الغافلين.
0: أكثروا من التكبير والتهليل والتحميد في بيوتكم والطرقات وذهابكم وإيابكم، ومن كان له ذنب فليقلع عنه.
1: بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام وجمعنا بكم في جنات النعيم.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء. الان مع مثلنا الشعب الحضرمي والذي يقول اليوم يا مدنينه.
1: نعم مثلنا يقول الله بهرة الحامدي ولتكة السمايا.
0: بهرة الحامدي والمهرة معروفة مدنينه المهرة والعمل ينكر هذا والتكة ونحن نقول دكة صحيح. على الوادي يقولوا تكة يمكن ومعروف المهرة هي العمل والتكة هي الدكة. هذا المثل يضرب للحث على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال.
1: فمهما كان العمل شاقا ومضريا فهو أهون من البطالة والجلوس في مجالس القيل والقال.
0: نعم يحكى مدينك في أول كان في الوادي في سيئون واحد الحاملي يعني يعمل عند الناس لكن الأجرة حقه شوية والعمل كثير وفي هناك دكة لأهل السباية دكة كبيرة يعني لما يحصل عمل عند الحامدي يروح يجلس في الدكة بالقيل ويقال يعي فيقولوا مهرة الحامدي ولو قليل ولو الدكة حق السباية
1: ومثل مثل الفكرة صحيح 100% يعني أنا بشتغل وبتعب إن شاء الله حتى يعني أموت بالتعب وحتى لو كان المجهود يعني الأجرة بسيطة ولا أدني أجل الجلسة بالعكس عادة بجلوسي هذا ممكن يعني نغتاب الناس ونخش عليها ممكن نتكلم ممكن حتى ننشر شائعات ممكن حتى يعني ندخل حتى في الحرام فالأفضل أنه نروح نشغل نفسي ولو كانت مهرة بسيطة جدا وأجرها يعني متعبة وأجرها بسيط لكن المهم أن الله سبحانه وتعالى بيبارك بوقتي
0: صحيح.
1: ولا أن الجلوس يعني في أشياء ما بتجيب لك إلا يعني سيئات وتجيب لك
0: صحيح حتى وكانت الفلوس قليلة كان مثل ما قلت يبارك الله في هذا الفلوس في الوقت ونحن اليوم نقول ما

0: معكم في صباح الخير يا حضرموت. الآن معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني لأرصاد الجوية بالمكلا زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني، منتظرين اليوم ليخبرنا ويطلعنا على حالة الطقس. أهلا وسهلا صلاح العبثاني وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا صباح النور.
0: تفضل صلاح نسمعك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم عبر أثير بحث المكلا، مقدم لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى مستهلا إليها للنشرة التحذيرية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية ونظام المكلا، حيث من خلال متابعة مخرجات النماذج الحددية وصور الأقمار الاصطناعية في المركز الوطني تبين وجود كتلة غبار واسعة الانتشار في صحراء الخالي، لذلك الواقع تتأثر بها محافظة المارا وحضر متضاربة وشبه جوفة صعبة، وقد تمتد إلى أجزاء من الغبار الداخلية والمرتفعات الجبلية خلال الساعات القادمة. وعليه نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية ونظام المكلا لخطة المواطنين خاصة مرضى الأطفال كبار السن في المحافظات الآنية تتبخ أوسع على متعرض مباشر للغبار. كذلك سيد المرتبات في أمية تبني نظرات الأفقية في الطرقات الصحراوية نتيجة للغبار الواسع الانتشار. الأجواء والتوقعات الاعتيادية كما وردت هي مرتفعات جبلية يستحوذ إلى غائمة جزئيا بسيطة كانت متغريبة وصاحبها بعض الأحيان على أجزاء من محافظات البلاد الشمالية من حجة وتصل إلى جنوب الضالع ومرتفعات الحجواجيا، تكون الشجور المائية والبذر على أجزاء من المرتفعات الجبلية. المناطق الساحلية صحي إلى غائم جزئي على الساحل الجنوبي الغربي، ويكون غائم جزئي مع احتمال ظهور أمطار متفرقة على أجزاء من سور نيسان تهامة، السواحل الشرقية خفيفة قطرة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. أجواء صحية مغمورة نسبيا على صحاري البلاد وتكون حارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية والرياح معتدلة تنشط أحيانا تثير أثيبة والرمال. درجات الحرارة العظمى الصغرى في المناطق الساحلية عادة 38-29، المقلة 33-28، الحدود 36-33، قطر 35-27، الغيرة 33-27، مرتفعات الجبلية 31-14، تعز 33-19 و 29-15، والطالع 34-18. المدن في المنطقة الصحراوية سيما 42-22، عتق 38-24، مارب 39-22 درجة مئوية. البحر يكون خفيف إلى معتدل على الساحل الجنوبي وخليج عدن والساحل الشرقي، ثم يكون خفيف إلى معتدل يقترب أحيانا على الساحل الغربي وباب المندب، ويكون معتدل يقترب أحيانا على خليج سقطرى. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا لك يا صلاح العبثاني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني لأرصاد الجوية. شكرا
1: لك.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء. صدر صباح اليوم في مدينة المحلة صحيفة 30 من نوفمبر العدد 536، ونستعرض العناوين الاتية.
1: رئيس مجلس القيادة يعزي امير الكويت بوفاة الشيخ فاضل خالد الصباح.
0: تدشين مرحلة اقتصادية جديدة، رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
1: البرنامج السعودي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوقعان المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم باليمن.
0: وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع المفوضية السامية تعزيز التعاون وتطوير البيئة التشريعية. ونقرأ في الصفحة الثالثة وأيضا الرابعة للعناوين. الخنبشي يشيد بدور التكتل الديمقراطية النسائي في تعزيز السلام ونبذ خطاب
1: الكرامة. أيضا الخنبشي يشيد بدور إعلام حضرموت ويؤكد أهمية التكامل الإعلامي لخدمة المجتمع.
0: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد اهتمامه باحتياجات مديرية حجر.
1: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على أوطاء اللواء 11 حرس حدود.
0: الخنبشي يبحث مع مكتب الأوقاف والأرشاد ترتيبات إقامة المخيمات الصيفية وتعزيز النشاط الدعوي. وفي الصفحة الرابعة تخللها افتتاح منصة الفنون اختتام القمة الثقافية اليمنية في المحلة.
1: عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي القمة الثقافية مثلت إعلانا عن السعادة الثقافة دورها في بناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي.
0: نائب وزير الثقافة والسياحة بسليم القمة تأتي في وقت مناسب ومهم للغاية.
1: المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للثقافة تماسكنا اليوم يبدأ من صون موروثنا وتعزيز هويتنا الجامعة التي تتسع للجميع.
0: وفي صفحة 5 فضاءات نقرأ هذه المواضيع في عمود نظرات لعبد العزيز الصيخ قمة ثقافية.
1: مات الضفدع ولكن هذا المقال لسليمان مطران.
0: صنعة في اليد أمان من الفقر للزميل محمد علي عمره.
1: النشاط التعاوني السمكي في حضرموت إرث عريق يبحث عن مراوح التجديد لفهم الثيابي.
0: العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام العام للزميل عبد القادر سعيد مصعب. وننتقل الآن إلى الأعزاء إلى الصفحة 12 وهي الصفحة الاقتصادية التي يشرف عليها الزميل الدكتور محمد أحمد بامر. نقرأ هذه العناوين.
1: رئيس الوزراء يعلن عزم الحكومة إنشاء وحدة شراكة بين القطاعين العام والخاص.
0: توجه الحكومة لإنشاء منطقة صناعية متكاملة لتوفير طاقة مستقرة وتعزيز البيئة الاستثمارية.
1: محافظ البنك المركزي يناقش تسهيل حركة التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.
0: اجتماع برئاسة وزيرة التخطيط يناقش وثيقة البرنامج القطري أو القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدة من 27 إلى 29 2000.
1: وزارة الصناعة تعلن عزمها إنشاء وحدة خاصة بالاقتصاد الأزرق.
0: إضافة إلى العمود الأسبوعي أفاق اقتصادية للزميل المحرر الاقتصادي. وفي الصفحة الأخيرة نقرأ هذه العناوين.
1: على ضرب التنافي العدمي، هذا المقال الدكتور عمر عبد العزيز.
0: البنك الأهلي اليمني يدشن مرحلة جديدة من الامتثال العالمي بتوقيع اتفاقية مع شركة كيتو الأمريكية.
1: وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركز نبض الحياة لأمراض جراحة القلب المكلة يجري 120 عملية قلب.
0: والكلمة الأخيرة لحسن محمد سلهمي أخص رئيس العشر الأولى من ذي الحجة. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 30 من نوفمبر صباح في مدينة المكلة.

0: كمان أبو من الساحل إلى الوادي، وبمناسبة اليوم العالمي للتمريض احتضنت مدير سيئون يوم أمس الأول أعمال مؤتمر التمريض السنوي الرابع 2026 ميلادية، الذي ينظمه مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمتوسط رأي حضرموت ورقابة المهنة الصحية بهيئة مستشفى سيئون العام.
1: المؤتمر يهدف إلى مناقشة المستجدات العلمية والممارسات الحديثة في مجال التمريض والرعاية الصحية وتعزيز دور الكوادر التمريضية في مواجهة التحديات الصحية. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون حضر هذه الفعالية وهو الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف. صباح الخير زميل صالح.
2: صباح النور والسرور استاذ محمد، وحييك وحيي كل الزملاء في هذه الحلقه المباشره من صباح الخير يا حضرموت. وطبعا استاذ محمد هناك جمع كبير احتضنته قاعه في وادي حضرموت للاحتفال باليوم العالمي للتمريض، وفي هذه الاحتفالية أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سمين برباع إن هذه اللقاء أو هذا التجمع الذي جمع كوادر صحية من مختلف مديريات وادي حضرموت بل المحافظة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض. وأشار وكيل المحافظة بأن مهنة التمريض مهنة عزيزة، وأن كل من يقوم بهذه المهنة يتحلى بكافة الصفات، وشدد وكيل المحافظة على الجميع أن يكونوا عند حسن المسؤولية في خدمة مرضى وادي حضرموت وكافة المرضى. وأيضا أشار وكيل المحافظة أن السلطة المحلية ستكون داعمة لتأهيل الكوادر التمريضية من خلال أيضا الدورات التدريبية، وكذلك أيضا التحاقهم بالعديد من الدورات الخارجية. الاحتفالية كانت متميزة وفيها تم تكريم 50 ممرض وممرضة من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في وادي حضرموت، وأيضا هناك عدد من الكلمات ألقيت في الاحتفالية، وشارك عدد من الأخصائيين وعدد من المسؤولين من ساحل ووادي حضرموت في هذه الاحتفالية التي نظمت من قبل النقابة الخاصة بنقابة النقابة التي تهتم بالكادر الصحي. طبعا الأستاذ العزيز الأستاذ مراد جمعان بركان رئيس نقابة المهن بهيئة مستشفى سيئون العام تحدث لميكروفون البرنامج صباح الخير يا حضرموت حول هذه الفعالية وأهميتها في نفوس كافة عمال التمريض في وادي حضرموت، وبدأ يقول:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم احتفلنا باليوم العالمي للتمريض 12 مايو بهذا الحفل بالمؤتمر التمريضي الرابع في مدينة سيئون. تطرق المؤتمر أوراق عمل ومحاور في عدة مجالات تهتم خاصة بالتمريض، وتم المشاركة بمنظمة حضور الصحية بمشاركة من السعودية بمشاركة إحدى المستشارين في هيئة التمريض، وأيضا مشاركة من ماليزيا، وتم مشاركة أيضا من مكتب وزارة الصحة والسكان بدور المرض في الأوبئة، ومشاركة أيضا من محافظة مارب في محور مهم جدا في ارتقاء بمهنة التمريض إلى

وموت، وتم سحب على عمرة متكاملة للحضور، وفازت بها احد الاخوات ابتسام بن عبيد الله. وفي هذا الحفل تم تكريم جميع المشاركين بهدايا من الشركات الراعية في هذا المؤتمر. نشكر محافظ حضرموت ووزير الصحة والسكان وكل محافظ حضرموت على شرعيتهم لهذه الفعالية، ونشكر مكتب وزارة الصحة والسكان المختص بالذكر الدكتور هاني العمولي على اهتمامه في هذا الحفل، ونشكر شرطانا مستشفى بن زيلع ومنظمة صحة منظمة حضرموت الصحية ورعاتنا الرسميين شركة جيلر الصناعية وشركة أمواج الأخضر للأغذية وشركة ماف وشركة رفا فارما وشركة الغنة للسفريات السياحة. ونشكر جميع القنوات التي غطت جميع الفعاليات، ونشكر أيضا مدراء المستشفيات والمراكز الصحية ومدراء الصحة في الوادي وصارع لحضورهم هذه الفعالية النوعية التي تشارك فيها أكثر من 400 ممرض وممرضة وقابلة في مستشفيات ومراكز صحية بوادي حضرموت. كعنا وعنا السبب لحضورهم هذه الفعالية هو تقديرا لجهودهم المبذولة في الميدان ورد الوفاء لهم، ونتطلق لهم إلى مزيدا من التضحيات مزيدا من العطاء لتقديم رعاية صحية متميزة في المستشفيات وادي حضرموت من قبل الممرضين والممرضات والقابلات في جميع المستشفيات وجميع التخصصات.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم الآن مع فقرتنا الرياضية والتحليل الرياضي الأسبوعي مع الزميل العزيز الإعلامي الرياضي فهمي مبارك بحمدان. وفهمي اليوم ما شاء الله سنتحدث عن الدوري العام، صراع الصدارة والإثارة، مكلا شعب حضرموت العروب، وأيضا المنتخب الوطني الأول، مباراة مهمة في كأس آسيا.
1: أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك أستاذ محمد، صباح الزميل المدرين الزملاء في الكنترول، كذلك المستمعين الأفاضل. مثل ما تحدثت دورينا يشهد الإثارة والندية والقوة والحماس، مع أنه في ثلاث محطات بدري يعني مبكرة، لكن يبدو أنه الشغف والعودة التي حظي بها الدوري والزخم الإعلامي محليا ووطنيا وعربيا ويمكن نقول حتى دوليا أثر على اللاعبين وأثر على الفرق أيضا، أنه الحماس والندية والصراع من بدايات الجولات الثلاثة. الآن الآن نحن في الجولة الثالثة، أمس انطلقت الجولة الرابعة ولدينا صراع محموم على المقدمة بين ثلاثة أندية، منها ناديين حضرموت المكلا وشعب حضرموت والعروبة. الثلاث الأندية هذه تتصارع على صدارة الترتيب بتسع نقاط، المكلا يتقدمهم فقط بفارق الأهداف، يأتي بعده الشعب ومن ثم العروبة.

0: معناها انه جولة الحسم جولة الرابعة ستفك الاشتباك او ستفضل الاشتباك بين هؤلاء المتنافسين. طبعا الجولة الماضية شهدت نتائج ايجابية بالنسبة للأندية المقدمة، المكلة أكد صدارته بفوز جديد على شباب البيضاء بثلاثية، شعب حضرموت كذلك عاد بانتصار رائع من وادي حضرموت على حساب سلام الغرفة، وأيضا التضامن سجل فوز على اللهم صل على سيدنا محمد، تضامن طبعا فاز على اتحاد إب أو لا في يعني المباراة أقيمت هنا في المكلة وتفوق التضامن، وأيضا العروبة فاز على اتحاد إب، وبالتالي الآن نحن نشهد يعني مباريات ساخنة. طبعا التضامن فاز على جاري أو شقيقي نادي الاتحاد من حضرموت في مباراة جميلة جدا، لكن التضامن بعيد عن الصدارة، هو يأتي في المراكز ما بعد الصدارة، هو وصيف بطل الدوري الموسم الماضي، والآن بهذا الفوز أمام الاتحاد سينضم بإذن الله تعالى من خلال نتائج المباريات القادمة إلى الصدارة واستعادة موقعه بين الأندية. طبعا نادي المكلا ونادي شعب حضرموت ونادي التضامن بالإضافة إلى اتحاد سيئون أو اتحاد حضرموت وسلام الغرفة. الاتحاد والسلام تعرضوا لثلاث خسائر، وبالنسبة لأنديتنا الأخرى المكلا والشعب حقوا ثلاث نتائج، حقوا ثلاث انتصارات. التضامن خسر مباراة واحدة أمام الشعب والآن استعاد عافيته وينضم إلى، نتمنى إن شاء الله على اتحاد سيئون اللي هو اتحاد حضرموت واللي هو سلام الغرفة أيضا أن يصحو ويتجاوزوا كبوة البداية. الآن ثلاث خسائر لثلاثة أندية حضرموت الواحد اللي يعني اعتبرها من بين الخمس الأندية التي تتصارع يعني تشارك في هذا الدوري لأول مرة. نتمنى إن شاء الله على إدارات الأندية على الجماهير الوفية لهذين الناديين نادي السلام ونادي الاتحاد أن يوازروا الناديين، ولا مانع أن الجمهور كان حاضر بقوة برغم الخسائر المتتالية للاتحاد والسلام، لكن ما نعمله إن شاء الله كذلك. الآن الجولة القادمة اللي انطلقت يوم أمس بفوز أهلي صنعاء على فحمان ستشهد مباريات حاسمة جدا ومهمة لأنديتنا أندية حضرموت. طبعا شعب حضرموت هو متواجد في صنعاء وسيلعب أمام اليرموك، اليرموك فاز ولديه معنويات عالية باعتباره سيلعب في أرضه وبين جمهوره، لكن شعب حضرموت متسلح ومتشبت بالصدارة باعتبار أنه يعني من أقوى الأندية في هذه البطولة ومن أهم الأندية التي استعدت فنيا وبدنيا وإعداديا أيضا، كان إعداد نادي الشعب إعداد مثالي وإعداد قوي، وبالتالي سجل هذه النتائج. أيضا المكلة والمكلة الذين دائما ما نتحدث عنه نحن هنا في فقرة الرياضية، إنه المكلة العائد بعد فترة طويلة بعد فترة غياب افتقر للدوري الدرجة الأولى، المكلة الذي كان واحد من أعرق أندية حضرموت تماكت به السنوات وهبط ويعني بقى كثيرا وفقد بريده خلال فترات ماضية، لكن الآن عاد بقوة من الثالثة إلى الثانية إلى الأولى، والآن الأولى هو المتصدر، هو رقم واحد الآن إلى هذه الجولة، المكلة هو رقم واحد في هذا الترتيب بتسع نقاط، وما نعمله بإذن الله تعالى أن يواصل المكلة ليس الحفاظ على موقعه والبقاء الأولى، وإنما المنافسة على على على الترتيب الأول والثاني على البطولة مع بقية أندية حضرموت. نكرر السلام والاتحاد لابد من أن يصحو الجميع في حضرموت، لابد أن يكون إلى جنب السلام والاتحاد مثل ما سيكونون بإذن الله مع المكلة ومع الشعب ومع التضامن ومع التضامن أيضا. الجولة الرابعة هذه الجولة الحاسمة بإذن الله، يعني نشهد نتائج إيجابية للشعب أمام اليرموك وللتضامن أمام سلام الغرفة وهم جيران طبعا أبناء حضرموت، وكذلك المكلة أمام اتحاد إب. المباراة طبعا ستقام يوم الخميس هنا في المكلة بين على ملعب برادن بين المكلة والاتحاد، وهي فرصة مواتية للمكلة للتشبث بالصدارة لتأكيد الصدارة على اعتبار أنه يعني المكلة فنيا أقوى معنويا هو متصدر، بينما اتحاد إب لديه نقطة واحدة فقط من تسع نقاط خسر ثمان نقاط، هو متصدر الآن المكلة، وإنما اتحاد إب سيلعب خارج أرضه في المكلة، ولكن بإذن الله نعمل أن يكون للمكلة نصيب في هذه المباراة لتأكيد الصدارة بإذن الله تعالى، كذلك للشعب والتوفيق للناديين الحضرميين التضامن والسلام، كذلك اتحاد حضرموت واتحاد سيئون سيلعب في الحديدة مباراة مهمة جدا على اعتبار أنها سيلعب في خارج أرضه، لكن ما نعمله جميعا كلنا أن تكون النتيجة إيجابية، ومنها من الحديدة ينطلق برق بريق نادي الاتحاد والعودة بإذن الله إلى حافظ الدوري. طبعا هو شارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الذي صعد إليها الموسم الماضي بالنسبة لأندية الدرجة الثانية. ما نعمل إن شاء الله أن يتم التوفيق لأندية حضرموت جميعا. وطبعا المنافسة عموما في اليمن أعادت البريق, أعادت لحمة الرياضة, أعادت الوهج الرياضي بين الجميع. كل الناس تتحدث عن عودة الدوري اليمني, الجميع ينشد المحبة, ينشد السلام. وحضرموت طبعا وفاتح الدراعيه لكل أبناء الوطن من خلال استضافة المباريات. وبالأمس كان عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم خمشي التقى لجنة النقل الخاصة بالمباريات, أشاد بذلك وأكد أنه حضرموت هي دائما ما تكون حاضنة وواجهة رياضية وغير رياضية. ونعمل إن شاء الله أن يكون كذلك من خلال الحضور والتشجيع والمؤازرة الجماهيرية. نحن يعني شاهدنا الشاشات العربية, شاهدنا مواقع التواصل الاجتماعي تتغنى بالجمهور الرياضي في هذا الدوري وتبرز جمهور حضرموت, اتحاد حضرموت, التضامن, الشعب المكلة, سلام الغرفة. وهذا صراحة شيء يشرف حضرموت انه نحن واجهة, بل يعني ما نبالغ اذا قلنا نحن قبلة الرياضة اليمنية حاليا.
1: نعم شكرا. طيب خلينا نتكلم على المباراة المهمة للمنتخب الوطني الأول في كأس آسيا.
0: وخسروا منتخب الناشئين, عطيت لي ما عرفت تقول انه خسروا الناشئين. عموما اولا نبدا بمنتخب الناشئين, صراحه انه يعني صح غصه في النفس انه منتخبنا غادر, كان بالامكان الوصول الى قطر في كاس العالم نهايه هذا العام, خسر المنتخب النهائيات الاسبوع المنصرم. لكنه صراحه كسبنا منتخب جيد, كسبنا شباب طيبين, كسبنا مستوى. والشيء المهم والاهم انه نوجه الرساله للمعنيين في اتحاد الكره وفي الانديه الحفاظ على هذا المنتخب. خسرنا صح ان احنا خسرنا نهائيات اسيا وخسرنا التاهل الى كاس العالم, لكن هناك اكيد استحقاقات قادمه عربيه واسيويه. نامل ان يكون هذا المنتخب هو الحقيقيه. بالنسبه لما ذكرتيه ما درينا عن منتخبنا الوطني الاول, طبعا اكيد المنتخب يوم 4/6 و4 يونيو الجاري امام مباراه ومحطه مصيريه يكون او يكون المنتخب. هذه المباراه امام منتخب لبنان, ايوه المنتخب اليمني امام هذا المنتخب اللبناني المتطور. لكن نحن ايضا امامنا منتخب جيد, عناصرنا اغلب عناصرنا اللي ستكون في الميدان هي انديه معترف, لاعبين محترفين في انديه عربيه الان في الاردن في العراق. وبالتالي الامل في هذه المباراه ان نتجاوز اي كبوه سابقه, نتاهل الى نهائيات كاس اسيا في السعوديه 2027. هذه النهائيات طبعا قد اجريت قرعتها وتم تحديد المجموعه الخامسه, كوريا الجنوبيه وفيتنام والامارات. بقي واحد من المنتخبات اما اليمن, وباذن الله يكون اليمن او لبنان. طبعا لبنان واليمن كانت المباراه مقرر لها ان تقام في مارس او اخر مارس, وتحديدا يوم 31 مارس, لكن بسبب الاوضاع والحرب ايران على الخليج تاجلت. تضرر لبنان ومنتخب لبنان جزء من الدوله اللبنانيه, وبالتالي اثر معنويات على المنتخب اللبناني وتاجل اللقاء من قبل الاتحاد الاسيوي الى ان تم الاعلان عن يوم 4/6 في قطر. فمنتخبنا اليوم باذن الله يتوجه, او يوم الخميس بعد غد سيتوجه باذن الله الى العاصمه القطريه الدوحه ليستعد هذه المباراه ويخوض المباراه يوم 4/6 في قطر. نعم على ملعب المباراه النهائيه, هي الختاميه مش النهائيه, هي مباراه فاصله في الملحق النهائي. كل المنتخبات 24 23 منتخب ده, بقي بس منتخب واحد للحاق
2: بالركب
0: باذن الله يكون منتخبنا
2: ان شاء الله.
0: ومنتخبنا ان شاء الله يعني في
1: انا ما بعلق
0: بقوته لا لما تعلق دائما تقول انه الكبار دائما يخسرون, لكن هذه المره يعني كلنا متفائلين. ولا حتى لو يعني حتى باذن الله, واذا تاهلنا برضه المنافسه اعتقد سيكون حاضر بقوة في المجموعات. يعني منتخب الإماراتي والمنتخب الفيتنامي ومنتخب كوريا, ربما الكوري المنتخب الكوري هو اللي سيتفوق, لكن نحن إن شاء الله بإذن الله سنقدم مستوى. أولا نتخطى المنتخب لبنان وكل حدث حدث بإذن الله
2: تعالى. ذلك للمنتخباتنا والرياضة الحضرمية واليمنية بشكل عام نكون طماعين
0: يعني. حضرموت واجب لازم نحن نذكر حضرموت, ربما تابعت استاذ محمد كبر المشاهير الاعلام والسوشيال ميديا المعلقين عصام الحضري, عصام الشوالي, خالد جاسم المعلق الحضرمي, ابن تريم, حسين العدروس, يعني يتغنون بجمهور حضرموت وجمهور اليمن. يعني للامانه الدوري في ظل الاوضاع التي تعيش اليمن عاد اتساعنا وعاد الحياة بين قوسين إنجاز التعبير, أعاد الحياة إلى الواجهة العامة للوطن في ظل ما تعيشه الناس من ظروف معيشية وكهرباء, لكن تظل الرياضة هي حياة.
2: شكرا لك جزيل الشكر زميلي العزيز الإعلامي الرياضي فهمي بحمدان على هذه التحليل وهذه الفقرة الجميلة, ونلتقي إن شاء الله
0: بإذن الله.
2: لا وقوف عرفة إن شاء الله.
0: إن شاء الله تقبل من الجميع, وكل عام وأنتم بخير. قيادة الإذاعة أستاذ أفراح, الزملاء في مختلف إدارات الإذاعة, ولك أستاذ محمد تحية خالصة وتقدير.
2: نشكرك كذلك ونلتقي إن شاء الله.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء، لازلنا معكم مع فقراتنا المختلفة. وصلنا الان الى التنمية البشرية مع المدرب الزميل العزيز سارة عبد الله ابراهيم. اسعد الله صباحك سارة.
1: اسعد الله صباحك زميلي محمد وزميلتي مادلينا والمستمعين الكرام.
0: نعم، اليوم سنتحدث عن العشر الاول من الحجة، كيف نتعامل مع نفحات وعطايا الله، والعشر من ذي الحجة أيام فاضلات فكيف نستغلها؟
1: دائما الله سبحانه وتعالى جعل لعباده مواسم ونفحات، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى لعل الأمم الموجودة كانت أعمارها أطول، لكن أعماري أمتنا هي أقل. الله سبحانه وتعالى جعل لهم تلك النفحات في العبادة. وحينما نتحدث عن النفحات دائما نجد أن هذه المواسم الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها الأجور، ولذلك حينما نتحدث عن الأجور المضاعفة فالله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الأجور العظيمة للأعمال الصالحة. ولذلك نجد أننا في عشر الأواخر من رمضان الله سبحانه وتعالى جعل فيها ليلة القدر وعبادتها كألف شهر، ما يقارب 83 عاما وأكثر قليل. أيضا الله سبحانه وتعالى ينزل رمضان ويأتي لنا صيام الست من شوال، فنجد أن من صام الست من شوال بعد أن يتبعها عن في رمضان بصيام رمضان، الله سبحانه وتعالى جعل صيامه كصيام سنة كاملة. أيضا يأتي بعد ذلك العشر الأول من ذي الحجة، ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عنها تحدث ما من أيام فيها العمل الصالح يكون أعلى درجات من هذه العشر. حتى حينما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يخرج بماله وبنفسه مجاهدا في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك ثم يأتي إلى أهله، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الرجل هذا الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نجد أن هذه الأيام أجرها عظيم، ولذلك الأجور فيها تتضاعف. والله سبحانه وتعالى حينما يضاعف الأجور لا أحد يصل إلى كرم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كرمه علينا في حياتنا اليومية، فما بالك في المواسم والنفحات. فلابد على المسلم أن يكون في مثل هذه الأيام مستعدا لطاعة الله عز وجل. عليه أيضا أن يعمل أكثر ويجتهد أكثر في هذه الأيام، يقوم الليل، يصوم النهار، أيضا يتصدق، يصلي الصلاة في وقتها، يصلي النوافل، يحافظ على الصف الأول. لذلك نجد أن هذه الأمور التي يفعلها يجد بعد ذلك حسنات عند الله سبحانه وتعالى كالجبال من هذه الأعمال التي أعملها. وأهم شيء في هذه الأعمال هو الإخلاص لله عز وجل. ولذلك نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان حينما يكون في قيام الليل كان يقوم الليل حتى تتشقق قدماه، فعائشة تقول للحبيب صلى الله عليه وسلم لما فعلت كذا، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيرد عليها صلى الله عليه وسلم ويقول لها أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك نجد أن الشكر لله عز وجل دائما تكون باتباع مرضات الله عز وجل واتباع هذه النفحات. فأكيد حينما تكون المواسم نجد أنه دائما من يكون في هذه المواسم ويستغلها هو الرابح. ومن يتقاعس فيها دائما يكون هو الخسران، ومن يعصي الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا.
2: نعم جميل جدا، ولكن كيف نتعامل مع القربات في مواسم الطاعات؟
1: دائما مواسم الطاعات حينما نتحدث عنها نتحدث عن الطاعة هي التي تقربك إلى الله عز وجل. ولذلك النادي حينما يتحدث يحدثنا عن الثلاث عشرات التي تعظم، فذكر العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من شهر الله المحرم. نجد أنه عندما يكون فيها تعظيم فلابد علينا من القربات، ودائما القربات ليست مقتصرة على عبادة واحدة، فليست القربات مقتصرة على الصيام فقط أو مقتصرة على الصدقة فقط أو مقتصرة على الصلاة فقط، وإنما دائما ما تكون هذه القربات فيها تنوع. ولذلك نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذه الأيام إلى التحميد إلى التهليل والتكبير وأيضا الحمد الله عز وجل. أيضا في هذه العشر المسلم الذي عنده مال يتصدق، أيضا في هذه الأيام المباركة حتى بعد العشر نجد أننا في يوم العيد وفي أيام التشريق نجد أنه سنة النحر، ولذلك كل شعرة في الأضحية تعتبر لك صدقة، فما أعظم هذه الأجور. أيضا صوم يوم عرفة فيكفر سنة الماضية وسنة المقابلة. لذلك أيضا نجد أن القربات تنوعت حتى للحجيج وحجاج بيت الله الحرام، هناك تنوع في القربات لله عز وجل، فما بالك بنا نحن. والأمهات العبادات اجتمعت في هذه الأيام العشر، ولذلك نجد أن القربات لابد أن تكون أعظم وأعظم ونتقرب إلى الله عز وجل. أيضا حتى صلة الأرحام بر الوالدين، نعم في كل الأوقات هي شعيرة عظيمة، لكن في هذه الأيام أيضا أجرها عظيم. نجد أيضا حتى في تربية الأبناء القربات تكون أيضا من أعظم القربات. أيضا تلبية احتياجات البيت في هذه الأيام أيضا الإنسان يعملها لله عز وجل، حتى نومك اعمله لله عز وجل، حتى أكلك اجعله لله عز وجل، كل ذلك يفرق بالنية. فإذا نويت ذلك فإذا نويت ذلك فنجد الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجور. ودائما إنما الأعمال بالنيات، فالعمل قد يكون صغيرا في نظرنا لكن بالنية يكبر عند الله عز وجل ويعظم. فالقربات والطاعات دائما ما تكون هذه القربة والطاعة عبادة لله عز وجل، تحولها حتى من عادة إلى عبادة بنيتك. فإذا كانت النية خالصة لوجه الله عز وجل فنجد أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منا تلك العبادات. فعلينا بالإخلاص لله عز وجل ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن هذين الشيئين أهم ما يكون في قبول الطاعة والعبادة. ولذلك نجد أن أعظم القربات حين تجتمع وتجتمع أمهات العبادات في هذه الأيام، فما عليك إلا أن تتقرب إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى إذا تقرب إليه العبد ذراعا تقرب الله سبحانه وتعالى إليه باعا، فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى جعلت له في كل طاعة وفي كل قربة تكون قريبا منه سبحانه وتعالى، فيجعلك لا تنظر بشيء إلا والله سبحانه وتعالى يرشدك إلى ذلك الشيء، حتى في بصرك حتى في سمعك الله سبحانه وتعالى يكون قريب. ولذلك حينما يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه بالذي أفترضه الله سبحانه وتعالى إليه، ثم بعد ذلك بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل.
0: شكرا جزيلا زميلي صلاة الله إبراهيم على فقرة التنمية البشرية، وموضوع جميل عن هذه العشر وكيف نستغل هذه العشر الأول بالطاعات مثل ما أسلف الزميل صلاح. إذن أتينا إلى ختام صباح الخير حضرمت هذا اليوم.
2: نعم في الأخير هذه تحية من إعداد التقديم محمد بن شيخ أبو بكر،
0: الزميلة مدنينا بكود شاركتني التقديم،
2: ومن الإخراج عبد الله عبد حسن.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء أبدأها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجدد التزام الدولة بإغلاق كامل لملف المحتجزين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يشيد باستضافة حضرموت لمعظم مباريات الدورية اليمني، ويشيد بدور التكتل الديمقراطي النسائي في تعزيز السلام ونبذ خطاب الكراهية. وزير الأوقاف والأرشاد يعلن اكتمال تفويج حجاج بلادنا إلى الأراضي المقدسة. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن التدخلات المتكاملة لمكافحة الضنك بمديريتي المكلا والريدة وقصيعر، ويدشن الورشة المشتركة لملاك العقارات والمستأجرين بالمكلا. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة رئيس الفريق هادي هيج. واستمع رئيس مجلس القيادة من الوفد الحكومي إلى إحاطة موجزة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، وعفضت إلى اتفاق بالإفراج عن 1750 محتجزا ومختطفا. وبارك رئيس مجلس القيادة الاتفاق الإنساني مهنئا عائلات المحتجزين والمخفيين والمعتقلين بهذه الخطوة المهمة على طريق لم الشمل باعتبارها أولوية إنسانية ووطنية. وأشاد فخامة الرئيس بالروح الوطنية والإنسانية والمسؤولية العالية التي تعامل بها الفريق الحكومي المفاوض مع هذا الملف كواحد من أكثر الملفات ارتباطا بمعاناة آلاف الأسر اليمنية. وأكد الرئيس أن التوصل إلى هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس العائلات، وتؤكد أن العمل الجاد والمسؤول قادر على تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد، مشيرا إلى أن الدولة اليمنية تنتظر إلى جميع المحتجزين في مختلف أماكن الاحتجاز بمن فيهم أولئك المغرر بهم من جانب الميليشيات باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم على عاتق الدولة. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باستضافة محافظة حضرموت لمعظم مباريات الدورية اليمني لكرة القدم، مؤكدا أن هذه الاستضافة تعكس مكانة حضرموت الرياضية وقدرتها التنظيمية وتسهم في إعادة الزخم للمشهد الرياضي الوطني. جاء ذلك خلال لقائه باللجنة الإعلامية الخاصة بنقل وتغطية مباريات الدوري اليمني وكأس الجمهورية، حيث ثمن الخنبشي الجهود المهنية المبذولة في نقل المباريات وإبرازها بصورة تعكس روح المنافسة والالتزام بالمعايير الفنية والإعلامية، مشيدا بدور الإعلام الرياضي في توحيد الجماهير وتعزيز الحضور الإيجابي للرياضة. وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على مساندة اللجنة العالمية وتقديم التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء الملائمة لاستضافة المباريات بما يضمن نجاح المنافسات واستمرارها بصورة منتظمة وآمنة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس على نشاط التكتل الديمقراطي النسائي للتنمية والسلام وجهوده في نشر مفاهيم السلام والتعايش المجتمعي وتعزيز قيم التسامح الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع. جاء ذلك خلال لقائه برئيسة التكتل الأستاذة فاطمة عبد الرحيم باوزير وعدد من أعضاء التكتل، حيث جرى استعراض أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها التكتل في مجالات بناء السلام وتمكين المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي. وناقش اللقاء مخرجات مبادرة حضرموت تجمعنا الهادفة إلى نبذ خطاب الكراهية وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، إلى جانب استعراض الميثاق الصحفي الذي أقره التكتل بهدف تعزيز المهنية الإعلامية والمسؤولية المجتمعية بما يسهم في الحد من الخطابات السلبية وتعزيز وحدة النسيج الاجتماعي. أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادي أمس اكتمال تفويج حجاج بلادنا إلى الأراضي المقدسة، والبالغ عددهم 21,098 حاجا بكل انسيابية وسهولة وفق خطة تنظيمية دقيقة أعدتها الوزارة لموسم الحج هذا العام. وقال الوزير الوادعي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن 11,702 حاج وصلوا عبر منفذ الوديعة البري، فيما وصل عبر الرحلات الجوية 9,396 حاجا عبر الرحلات الجوية، منهم 7,781 حاجا عبر مطارات عدن والريان وسيئون والغيضة، و1,615 حاجا قدموا جوا من خارج البلاد. وعبر وزير الأوقاف عن خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء على اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لتسهيل شؤون الحجاج، منويا بجهود قيادة وموظفي الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص المساند لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل منهم حجهم وطاعتهم وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. كما ثمن عاليا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتسهيلات الكبيرة المقدمة لحجاج بلادنا، مهيبا بجميع حجاج بلادنا الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الأوقاف والسلطات في المملكة العربية السعودية، سائلا الله تعالى أن يوفقهم لهذه المهمة. دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني والمدير العام بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد محمد بن نواصر والمدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل بوزارة الصحة العامة والسكان مدير محور حضرموت الدكتور ياسر عبد الله بهشم أمس التدخلات المتكاملة لمكافحة حمى الضنك بمديريتي المكلا والريدة وقصيعر التي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت الساحل وبتمويل من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية. وفي التدشين الذي يأتي ضمن مشروع البرنامج الوطني الهادف إلى الحد من انتشار نواقل الأمراض في المديريات المستهدفة، نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أهمية هذه التدخلات في تعزيز الإجراءات الوقائية والاستجابة السريعة لمكافحة الأوبئة، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجهات الحكومية والمجتمعية لإنجاح الحملة. وأكد المدير العام بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بن ويصر أهمية تكامل الجهود بين الجهات الصحية والسلطات المحلية والمجتمع لإنجاح التدخلات وتحقيق نتائج إيجابية، داعيا المواطنين للتعاون مع الفرق الميدانية والالتزام بالإرشادات الصحية وإزالة مصادر توالد البعوض. وأوضح المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل بهشم أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة البرنامج للاستجابة للمؤشرات الوبائية والحد من انتشار نواقل الأمراض، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية ستنفذ حزمة متكاملة من الأنشطة الوقائية والتوعوية بالتنسيق مع السلطات الصحية والمحلية، وتشمل التدخلات التي تستمر خلال مايو الجاري تنفيذ حملات الرش الضبابي وإزالة بؤر توالد البعوض والتوعية المجتمعية وتدريب الأطباء. ويستهدف المشروع توظيف وتأهيل 16 عامل رش و48 عاملة توعية مجتمعية وتدريب 50 طبيبا من المرافق الصحية بالمديريتين لرفع كفاءة الاستجابة والحد من انتشار حمى الضنك. نشن وكيل محافظة حضرموت رئيس اللجنة المشتركة للمشروع الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا الورشة المشتركة لملاك العقارات والمستأجرين بمعية المدير العام بمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر، وذلك ضمن جهود تعزيز التفاهم المجتمعي والحد من النزاعات المرتبطة بالسكن والإيجارات. وأخيرا للتسجيل، نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أن مناقشة قضايا السكن والعقارات المؤجرة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التماسك والسلم المجتمعي والتخفيف من حدة النزاعات والخلافات المحلية التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين. وأضاف الجيلاني في تصريح له أن السلطة المحلية تولي اهتماما كبيرا بالمبادرات المجتمعية التي تعزز ثقافة الحوار والتفاهم، مشيرا إلى أن معالجة الإشكالات المرتبطة بالإيجارات تتطلب شراكة حقيقية بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين بما يسهم في بناء بيئة مستقرة وأمنة للجميع. من جانبه، شهد المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر بتنظيم الورشة، معتبرا أنها تمثل منصة مهمة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين والخروج برؤى عملية تسهم في الحد من الخلافات المتكررة في قطاع السكن والعقارات. وأكد بعامر أن مثل هذه الأنشطة المجتمعية تعزز من وعي المواطنين بحقوقهم القانونية وتفتح المجال أمام حلول قائمة على التفاهم والتعاون، بما ينعكس إيجابا على استقرار المجتمع المحلي وحفظ العلاقات بين الملاك والمستأجرين. وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة الذي تمول الحكومة الهولندية وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإمائي عبر اتحاد نساء اليمن ساحل حضرموت، بهدف إيجاد مساحة حوار مشتركة بين ملاك العقارات والمستأجرين وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المتبادلة بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي. وكان المشروع قد نفذ في وقت سابق ورشتين منفصلتين استهدفتا الملاك والمستأجرين كلا على حدة، فيما تأتي هذه الورشة المشتركة لاستكمال جهود الحوار وبناء التفاهم المشترك بين الجانبين وصولا إلى توصيات تسهم في تعزيز العدالة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السكني بمدينة المكلا. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا، في كل مكان فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: عشر ذي الحجة موسم الطاعات ويوم عرفة وأيام التشريق أعظم أيام العام. متابعات شكري نصر مرسال. تظل عشر ذي الحجة أيام مباركة ينتظرها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من كل عام هجري، يسألون الله فيها أن يكفر ذنوبهم كما يسألونه الموفقية والسداد في سائر الأعمال. أقسم الله بها وتتضاعف بها من الأجور الكثيرة. هي أيام تستحب فيها الأعمال الصالحة من صيام وقيام وذكر وصدقة وحج، وهي أحب إلى الله من أي عمل من غيرها، كما جعلها الله موسما للطاعة ومضاعفة الأجور. فهي تجمع بين أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج وذكر، كما تعد فرصة سنوية لتجديد العهد مع الله تعالى. ويعد يوم عرفة يوم المغفرة، ومن مزاياه العتق من النار، وهو من أفضل أيام الله حيث صيامه يكفر سنتين، وفيه أيضا يوم النحر يوم الحج الأكبر، وفيه الأضحية والذبح تقربا إلى الله تعالى، إضافة إلى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، حيث يكثر فيها التكبير عقب الصلوات. هذه الأيام المباركة تذكير للمسلمين بضرورة اغتنام الفرص الروحية، فهي موسم للطاعة والرجوع إليها، وفيها تتجلى معاني التضحية والإخلاص والوحدة بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. عزيزي المستمع، وبعد هذه السردية الخبرية نترك المجال لفضيلة الشيخ زين العابدين العيدروس ليحدثنا عن معاني هذه الأيام المباركة ويبين لنا كيف نغتنمها عمليا في حياتنا اليومية، ويذكرنا بما ورد في السنة النبوية من أعمال وأذكار تزيد من فضلها وأجرها.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأشر الفضائل ما أرقى نسيمها، فاغنم فديتك موسم الرحمات. ها هي أيام عشر من ذي الحجة قد أقبلت ورفرفت بنسيمها وخيراتها وما جعلها الله فيها من رحمات، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال العلماء: هذه العشر فيها عشر فضائل وفيها عشر مناقب. أولا القسم، فأقسم الله تعالى بهذه الليالي لشرفها وما فيها من أعمال فاضلات ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. فالأيام هي الأيام، فتلك الأيام نزوها بين الناس، ولكن ليعلم المسلم أن يعمل فيها صالحا. الأمر الثاني فيها الأيام المعلومات، قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، كما راه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ففيها أيام أفضل الدنيا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفيها أيضا حثه عليه الصلاة والسلام في فعل الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه الأيام العشر أفضل من أي عمل آخر. وقد ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله من هذه يعني العشر. قال: يا رسول الله، ولو خرج في ولو في سبيل الله، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه استشهد. وفي هذه الفضائل أيضا أمر الله تعالى ونبيه فيها بالذكر كما في الآية السابقة: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، وقال عليه الصلاة والسلام: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة، وصححه الحافظ ابن حجر وقال: حديث حسن كما في أماليه. وزاد البيهقي: وذكر الله وإسناده لا بأس به كما قال حافظ المنذري. في هذه الأيام العشر التروية، وهي اليوم الثامن التي يتزود فيها المسلمون بالماء ويدفون بميناء. سابعا أيضا فيها يوم عرفة، فهي يوم مبارك عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. أخرجه الإمام أحمد والنسائي، وحسنه ابن حبان، وجود إسناده الحافظ ابن كثير. في هذه الأيام العشر مزدلفة، وما أدراك من مزدلفة؟ وهو جمع كما يسماه القرآن الكريم، يوم عظيم ومبارك. فيه أيضا من الفضائل أن فيه يوم الحج الأكبر، الوقوف بعرفة، الوقوف الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام. عاشرا فيه الأضاحي يوم النحر يوم العاشر. في هذه فضائل كلها جمعت في هذه العشر المباركة، فليحفظ المسلم عليها وعلى أوقاتها، فليري إذا أراد خيرا وسعادة وبرا وطمأنينة، والحمد لله.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع آخر من ينابيع الحياة، نواصل فيها تأمل تجارب البشر في عبارات وحوار. أهلا بكم.
1: إلى طيبة

عزيز المستمع، عزيزتي المستمعة، ستمضي نحو الغد، شئت أم أبيت، وسترافقك أقدارك التي كتبت لك قبل أن تولد. فلتكن متفهما لها، عاملا بأسبابها، سائرا نحو هدفك الذي رسمته، بادلا كل جهد كي تحققه. فإن تحقق لك ما أردت وخططت له وكللت كل مساعيك بالنجاح، كان الأمر رائعا. وإن لم يحدث فيكفيك شرف المحاولة. سر وثبت موضع قدميك وامضي مقتفيا أثر طموحك للأمام. فكل شيء في هذه الحياة يحتاج لتخطيط، مهما صغر من أعمالنا اليومية أو رأيناه بسيطة. خطط لغدك وارسم بكل الألوان ملامحه الجميلة، واعمل بكل وسيلة كي تحققها. تابع خطواتك وأنت تمضي نحوه. لا تجعل شيئا يعيدك للوراء طالما رسمت لنفسك هدفا. جدد أهدافك، وكل ما عمل لك شيء جديد يجعلك تتجه نحو الغد بثبات وقوة. خطط لغدك وأنت تزاحم البارين في كل الدروب، باحثا لك عن مكان مثلهم في القمة. وعندما تخطط لأمر ما أو عمل ما وتعمل ساعيا بادلا كل جهدك لتحقيقه، ثم تحقق بعض نجاح، لا شك أن ذلك سيحفزك لتكلله بنجاحات أكبر. وربما خططت لما هو أكبر من ذلك العمل، لأن تذوق حلاوة النجاح الناشئ عن سعي وعمل واجتهاد يبعث شعورا بالتميز. والإنسان بطبعه يحب أن يكون متميزا، لكن بعيدا عن الغرور. لا تخطط لعمل وتقدم عليه ثم تتراجع لأن تحقيقه تأخر. وتذكر أن النخلة تحتاج وقتا طويلا لتثبت جذورها في الأرض قبل أن تعطي من ثمارها اليانعة.

ولتكون البداية جميلة عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تكون على إيمان بما حولك بما يثري معرفتك ويغذي ثقافتك. لا تقل من أين أبدأ. البداية قد تكون من قراءة كتاب، فكل كتاب تضيفه إلى عقلك سيخطو بك إلى الأمام، وبالكتب أنت تضيف إلى عقلك عقول الآخرين، وكقارئ جيد يجد في الكتب دالته لا يوجد هناك شيء مفيد ومؤثر في الحياة أكثر.

0: الكتب، القراءة إنجاز وارتقاء خفيف العقل وليس ارتقاء بالقدمين. والقراءة رحلة قد تأخذك إلى زمن قديم أو تحملك لتتعرف على ثقافات شعوب الدنيا. والكتاب هو الجناح الذي تستعيره لتحلق في كل فضاءات الكون، تمنحك الكثير من المعارف، تجعلك تسافر بعيدا دون سفر، وترافق كل شعوب الأرض دون أن تتعلم لغتهم. الكتاب طائر يطير بك في الكون بجناحين من ورق فقط. امنح الكتاب تأشيرة مرور لوقتك وسيمنحك جواز مرور للعالم. مستمعينا الكريم، نواصل نتبقى من حوارنا مع الدكتور خالد سلمان العكبري. سمعا طيبا. ونأتي للمدرسة. المدرسة بداياتها كانت في شهورة، كيف بدأت؟ مع الدكتور خالد سلمان العكبري قبل أن نحصل على لف بالدال، كانت ميدا في المدرسة.
1: المدرسة في الريف، خاصة في قرية شهورة، عادة الريف يكون عدد الطلاب قليل جدا. يعني لو أنت بتدرس السنة الأولى، تم التسجيل هذا العام، تنتظر سنة أو سنتين ما في أولاد يغطوا صف أول
0: حتى يكتم العدد.
1: حتى يكتم العدد،
0: ربما
1: العدد بسيط، العدد ما يتجاوز 15 20 طالب.
0: نعم، ربما يكون سنك 9 سنوات مدخل أولى.

0: حوالي عدة أشهر، فالمدير رفض قبولنا، فكان هذا عدد صغير. في العام القادم أو اللي بعده يتم تسجيله، ويمكن أيضا بنية الدكتور صغيرة أو شيء،
1: فأحيانا الشكل يعطي انطباع أنك أصغر
0: سنة، الشكل يمكن ما
1: استوعب لهم بنيتهم، يكون سنة صغيرة لكن بنيتهم كبيرة بدخول.
0: فتم بداية العام الدراسي تم قبول زملائي أكثرهم أو كلهم، وبقيت أنا في القرية، واضطريت أني نبدأ معاهم وأنا مش طالب، ولكن نجلس خارج الصف على الباب حد
1: المدرسة. أصحابك في سنك أدرانك كلهم في المدرسة وانت تعال لوحدك تلعب، مش معقول طبعا.
0: فكنا نسمي، فالمدير تأثر بالمظهر هذا فقال خلاص تعال ادخل استمع.
1: يعني كنت أولا عند الباب،
0: عند الباب
1: جعلك تتجاوز عتبة الباب، لكن ليس كما
0: كان كرسي وطاولة.
1: نعم كرسي وطاولة، لكنك خارج السرب، انك مستمع وليس
0: منتظر. نعم. ففي اليوم الثاني حضرت الدفاتر وشنطة، وكطالب بالنسبة لي لكن في المدرسة لازلت مجتمع غير رسمي.
1: إذن أنت ما تفهم حكاية مجتمع، مش أنت عندك طالب محتاج شنطة ودفاتر وأقلام.
0: المدير قبلني في المدرسة، استمرت الدراسة،
1: يدور في الكواليس لتعرفه أنت.
0: استمرت الدراسة ونحضر الصف والدروس ونحل واجبات، ندخل الاختبارات وكل شيء. طلعت نتائج الصف الفصل الأول من عام الدراسة، فحسيت رغم أني مستمع الدرجات اللي حققتها في المرتبة الثانية أو الثالثة،
1: ما شاء الله تبارك
0: الله. فالمدير أعجب وتفاجأ بالمستوى، مباشر عمل خطاب للتربية والتعليم باستثنائي كطالب.
1: إذن هنا مسألة مسألة إمكانيات قدرات، أيضا خلوق فردية،
0: خلوق فردية. ولاحظ أن مدير التربية لا يستطيع أن يتجاوز النظام،
1: لكن في استثناءات،
0: لكن قام برفع مذكرة كاملة عشان يستثني حوالي
1: عندما يثبت تفوقك
0: ومعه مؤيدات في نفس اللحظة.
1: نعم.
0: فاستمرت في الصف الأول والثاني والثالث والرابع، تنتهي مرحلة التعليم في القرية، لأن المدرسين محدودين وما عندهم تخصصات في خاصة في الفيزياء في الكيمياء في هكذا. وأيضا كان في الفترة هذيك ما حد يرغب بالذهاب يدرس في الريف، الحياة صعبة جدا.
1: كم كان عدد المدرسين عندك؟
0: المدرسين في المدرسة كلها مع المدير اثنين يدرسون ثلاث مستويات، الصف الأول والمستوى الثاني
1: والخامس. جدا حلو. لنعرف أساميهم عشان نوجههم تحية.
0: أساميهم الأستاذ غازي المنشري وأيضا الأستاذ مبارك وحسين.
1: نقدم التحية الكبيرة طبعا هذا المنبر، إن كان على قيد الحياة أطل الله في أعمارهم وانتقل إلى رحمتهم، فرحمهم الله وجزاهم خير الجزاء عن يبدلونه في قرية صغيرة قاموا بتدريس كل المواد تقريبا بمعية المدير.
0: كل المواد، واللي يسمع الآن الحديث بيقول إيش هذا اللعب وما إيش هذا الضحك، مدرس واحد يدرسك عدة صفوف وعدة مواد، لكن لو مثبوت وتعليم كان تمام. يعني أنا كتبت الخطابات أو الرسائل الأول للمترجم، يمكن في الصف الثالث أكتب خطاب كامل بمقدمته بالأخبار اللي الوالد بيريدها بالخاتمة بكل شيء. يعني يمكن الآن طالب زميلي ما يكتب
1: بالفعل، كانت
0: تدريس قوي جدا.
1: نعم، كان المعلمين لا ينظرون إلى المادة بقدر ما يعلمون إلى نتائج التدريس ونتائج ما يؤمنون به في خلف غرفة الصف أو في حجرة الصف. دكتور خالد، لو نتحدث أيضا عن المرحلة التي قضيتها أو الأيام التي أو الفترة التي قضيتها في عدن، مجتمع مختلف طبعا، بيئة مختلفة، ثقافة نوعا ما مختلفة عن حضرموت، وعن تحديدا عن النظام نقول التزمت نوعا ما في القرى، كيف استقبل الطالب البروي الحضرمي خالد العكبري هذه الفترة خاصة في بداياتها، وكيف تأقلم مع الوضع الجديد؟
0: طبعا سبحان

القصدي في جامعة عدن الخاص في كلية الاقتصاد والإدارة، ونتيجة لحرب 94 تم القبول بشكل عام

0: حاجة بتعملها ففي عدن مختلف تماما. رغم انه هناك بدأ في عدن ايضا في نصب كما كان في الثمانينات او السبعينات.
1: نعم لكن لازالت متأثرة بالوجود البريطاني.
0: ففي اختلاف في عاداتنا.

0: شركات وكلام وهدرة كبير يعني حاجة. بدأنا نرى أنفسنا أصحاب مستويات متدنية، ولكن إن الطابع اللي كان سبب هذا المستوى هو
1: التربية نفسها،
0: التربية أو إننا نستحي وخجولين
1: بالفعل،
0: ونحس أننا كأننا في وضعية غير طبيعية. ما بالك إذا أنت ترجع إلى الداخلية أو السكن الداخلي، يبدأ التلكيع من الشباب وهكذا اليوم في هناك، فوصلنا يعني إننا نستحي أكثر، فكان الفصل الأمر صعب علينا جدا.
1: بين صعب إيش؟
0: إلى درجة أن أحد المحاضرين قال حضارة يعني في الصف ساكتين ليش؟ الامتحانات حقكم كلهم مطبقين درجاتكم. فقال يعني نشوفكم
1: سكتين. مدري ممتازة. الصمت سائلين عليه.
0: سكوت قال ساكتين وتجيبون درجات كاملة بعدين في الامتحانات، إيش مشكلتكم هذا؟ لكن بدأنا نتعود في الصف الثاني في الصف الثالث في الرابع
1: بالفعل،
0: وبدأنا نخلق علاقات مع ابناء عدن، واستفدنا كثير من جرأتهم، استفدنا كثير من بلاغتهم في الكلام. يعني الصراحة يعني كنا احنا ابناء كنا حضرموت نتكلم بفقرات متقطعة ما نقدر يعني نتكلم،
1: متعودوا على فقرات يطلع المساحات من الانطلاق.
0: ايوه، فتشوف الطالب حافظة عدن هذا ينطلق في الحديث، وفي فبدأنا نتعلم منه أن كل ما انطلقت لسانك كل ما كنت أنت إيش
1: لك حضور،
0: لك حضور
1: بالفعل.
0: وهذا اللي يعني ننصح الشباب

0: يتراجع ويحفظ ويحفظ كلام ويقوله
1: فيما بعد
0: بحيث انه يتعود على السلوك هذا.
1: نعم.
0: فالحمد لله تأقلمنا فيما بعد واصبحنا يعني فهمنا الواقع بشكل كبير.
1: نعم. السكن الداخلي كنت في ذريتك تعتمد اعتماد كلي على الوالدين.
0: نعم.
1: انطلقت الى مدارس البدو الرحل بدأت الاعتماد الجزئي نقول في اكلك في مثل ملابسك في، لكن هنا انت معتمد اعتماد كلي على ذاتك في شراء احتياجاتك في دراستك بعيد في مسافة بعيدة، لم يأخذك الزيزو إلى
0: دريتك
1: تحتاج لفترة طويلة وقت طويل حتى تصل إلى المكانك على دريتك. كيف تأقلم؟
0: طبعا انعزلنا كامل عن الأسرة والتواصل مستحيل وصعب.
1: هذا كان بأهل في التواصل هاتفي مرة في الأسبوع تقريبا.
0: في كان عندنا في مدينة الشعب كشك
1: كبيرة
0: الكابينة هذا فيه تليفون أرضي.
1: نعم.

0: حدا المنطقة هاي.
1: نعم.
0: يتصل يعطيك موعد يقول لك شنو بتصل لك ساعة 4. فتلاقينا عند الكابينة هذا جالسين منورين التليفون ويقول والدك
1: يا أخي.
0: أيوه. فكانت صعبة إنك توصل.
1: جدا. لكن الآن تذكرها يشعرك بأن الصعوبة صنعت شيء.
0: الصعوبة صنعت الإنسان وعرفتك إن الإنسان ما تبني شخصيته إلا بالشدة.
1: نعم.
0: ما يبني شخصية الشخص بالدعم إن كل شيء متوفر له.
1: انطلق الموضوع الدكتور خالد سلمان العكبري من حضرموت مشهورة إلى المجلة إلى عدن إلى السودان.
0: بالنسبة بعد تخرجنا من جامعة عدن في 1992 طبعا وصلت الدراسة

0: جاءت الفرصة إلى مواصلة التعليم. طبعا هذا كان حلمي وأيضا حلم أن تكمل دراستي.
1: صحيح، بالذات لها ارتباط وثيق بالتعليم في حضرموت. ففي بدايات التعليم كان الجدال رحمة الله عليه، الأستاذ الجدال، كان ناظر المعارف في المكلة، وكان كثير من المعلمين الذين أثروا العملية التربوية في حضرموت من السودان. أنت الآن ذهبت إلى عقرده، إلى عندهم.

0: الشارع احتكاكنا بالشعب السوداني أكثر من ما أخذناه في داخل الجامعة. طبعا
1: عن الحضرمي أنه سيلتنام.

0: تثق بالناس بالباعه بالاماكن التي تتصور منها جيرانك في السكن؟
1: في اشياء كثيره. لكن اول شيء الشعب السوداني يحترم الشعب اليمني بشكل كبير جدا، وايضا هناك حضور كبير للحضرمي. في هناك عائله طالب عبود احتضنتنا بشكل كبير حضارم. اول ما وصلنا طبعا في عماره كامله استاجروها للطلاب الحضارم، فالسكن كان مجاني. الشيء الاخر شكلنا ان احنا عزبه، كنا مجموعه لقينا لنا مطبخ، ومطبخ بنات انفسنا
0: نوبات
1: نوبات نوبات. كل اثنين او كل واحد يقوم بوجبه يوم كامل
0: في الطبخ يغسل الصحون.
1: لا، بالنسبه احنا خبره من عدن، في عدن ايضا قد طبخنا وقد استمرنا 4 سنوات، فعاده اللي هم اول مره يطبخون طبعا نروح نتعب في السوق
0: نشيلهم لانه بيجيبوا لك اي حاجه.
1: ايوه. الشيء الاخر في في في السودان لقينا اشياء غريبه، يعني لا تصدق. احيانا في يوم كنا في حديث انا وزميلي كان تخصصا ناهج بحث لغه عربيه، فكنا في حديث عن كلمه في اللغه العربيه وهو يقول لي كذا وانا اقول كذا، فرد علينا سائق الباص قال لا الصح هو كذا. قلنا له انت ايش دخلك باللغه العربيه؟ ايش علاقتك انت في الباص سائق؟ قال انا شوف ماجستير لغه عربيه وبكالوريوس اداره اعمال. يعني ايش سايق باص؟ قلت له ليش عارف؟ قال شوف نحن في السودان بشكل عام التعليم هذا عندنا لا ينقطع، لا ينتهي بمرحله معينه، تخلص فتره تروح تشتغل اي شغل تبغاه انت، بغيت في باص، بغيت في مطعم، بغيت موظف، لكن التعليم ما توقفه. أنا الآن بكمل مثلا بكالوريوس علوم إدارية ويمكن أدخل لي بكالوريوس لغة إنجليزية.
0: صراحة فلسفة حكيمة هذه.
1: فايش تقولي؟ كل الشعب. ميزة أيضا اللي استفدت من في دراستي في السودان الاحترام والتقدير. دائما احنا الاحترام والتقدير نشوفه زي المصطلح اللي هو
0: مجرد روتيني.
1: لكن عندنا تجين أن الاحترام موجود في الشعوب. والتقدير
0: عن تطبيقه على الواقع
1: وعن تطبيقه بيحل مشاكل بيحل مجتمع كامل. مثال تاتي امراه وابنها بتقطع شارع، لو في احترام وتقدير كان وقف صاحب السياره وجعلها تمر. ما في تقدير ولا احترام. لو انت تجاوزتي في خط سريع وفاجاتي بسياره قادمه باتجاه معاكس، السيارة اللي خلفك تلقاه يضغط بنزين عشان ما يخليك تدخل مشارعك. ما في احترام وما في تقدير. هكا تلقاي وبس واجهين
0: حوالي على قوانين
1: عمالجة. فهناك موجود احترام وتقدير، يعني توقف يعني اذا شافك في مصيبة يحترمك ويقدرك ويحلها لك، لكن هنا العكس للأسف
0: بالفعل.
1: انا لو احترم اروى وقدرها خلاص بتحتلكم مشاكل معه.
0: صحيح.
1: لكن ما في لك احترام، ما في لك تقدير، وانت تكلمين بنصيحة او ترشدين على شيء اصلا من في خاطري ما لك احترام ولا تقدير.
0: ما بتقبل كلامك.
1: ما بتقبلك.
0: صح.
1: بنجي على مستوى العمل المؤسسي، اذا الموظفين لا يحترموا ولا يقدروا مديرهم ما في اداب يكون.
0: اكيد.
1: عند الطلاب ما في احترام ولا تقدير للمعلم، ما في دراسة بتكون. فهذه من الأشياء اللي استفدناها كثير في
0: إنما الأمم والأخلاق وما بقيت. دكتور خالد، لو نتحدث عن ميال العمل بعد الدراسة، لا شك أن مرحلة العمل هي الفيصل في إظهار وإبراز الخبرات التي تراكمت نظريا من التدريس أو من التعلم.
1: طيب بالنسبة

0: تسعة يعني خلاص
1: ما شاء الله عليك دقيق في التواريخ.
0: استلمت الشهادة وجلسنا طبعا في الفترة هذه كان ما في جامعة في حضرموت.
1: نعم.

0: واحنا في الصف الثالث فتحت جامعة حضرموت. لكن هذا اللي يبغى الإشارة له أن ما في خريجين كثير في المحافظة.
1: نعم. في مجالات غير التربية.
0: فتخرجنا وجمعنا الملف حقنا الشهادة. أثناء دراستي في جامعة عدن في عدن بالأخص دخلت عدد من الدورات مع بداية ظهور الكمبيوتر. درست دوس اللي قديم كان ويندوز وورد وإكسل وأكسس، خمس حوالي دورات في الكمبيوتر.
1: كانت هي تطور في ذلك الوقت.
0: كانت هي تعتبر وبتجيك الست ولا.
1: نعم.
0: بدأت رحت للخدمة المدنية، سجلت عندهم ملف، ورحت أيضا لبعض المؤسسات اللي تختص في الجانب المالي، وأيضا رحت شركة النفط قدمت ملف هنا. ولكن الكل يقول لك لا توجد لدينا عيش وضعيف،
1: حط ملفك،
0: حط ملفك وروح. الوقت نفسه كان في معهد دار الحاسوب فتح في المركز في ديس المكلا.
1: نعم.
0: فرحت قلت لهم عندكم عمل، في قدمت شهاداتي بكالوريوس محاسبة وعلى أساس إني أبغى محاسب، ورفضت الدورات. هذا مرفض، قالوا لي اطرح موضوع تسلك تاني واتصلوا بي. تعال، هم عدم كانوا فاتحين المركز هذا، فيه تدريب ومعرض مبيعات لتغيير كمبيوتر بشكل عام، وفيه أيضا الصيانة. قالوا شهادة البكالوريوس خليها على جنب، بغينا دورات الكمبيوتر. فشوف سبحان الله، أحيانا أنت تبدأ بمنطلق معين. أنا وافقت على هذا اللي صار، انهم تجاوزوا شهادة البكالوريوس. لو واحد ثاني بيقول لا انا بكالوريوس كيف
1: بسرع لشهادته
0: يا شي معاكم انا، قالوا بغينا في الكمبيوتر، بتمسك المعرض تحت يعني تشتغل في المعرض، او تبغى في الريسبشن الاستقبال، او مدرج

0: نعم.
1: فأسست لهم القسم وعملت المناهج أنا نفسها، طبعا استعنت بالمناهج اللي درستها في عدن، وبدأوا يعلمون عن الدورات وهكذا. بعد فترة معينة قالوا لي خلاص بنعطيك إدارة المركز، لأن احنا منشغلين وأعمالنا كثيرة وبنروح نشتغل. وهذا كان المركز تابع لعائلة آل بازنبور، اشتغلت معاهم ومسكت المركز لهم، ربك فتح عليهم وفي عملهم مشاريع أخرى. جاءوا في وقت معين قالوا نبغى نبيع لك المعهد. قلت لهم تبيعونا؟ ما عندي أي قدرة نشتري لكم،
0: محتاج إمكانيات،
1: محتاج إمكانيات، محتاج قيمة. فكان بحكم الثقة وهكذا اللي بيننا قالوا احنا راغبين انك انت تاخذ ما معك فلوس خليها عندك. وقيم المعهد طلع في هذاك الوقت ب 650,000 يمني، وقالوا ولي مستحقات عندهم كانت حوالي 150، قالوا بنخصم مستحقاتك بتبقى عليك حوالي 500,000
0: سددها،
1: فانت ما تجمعت معك سددها. الحمد لله ربك طرح البركة في المحل، جاني واحد استاجر مني غرفة يعمل صيانة الكمبيوترات وشغلات وهكذا، وحوالي بعد 3 شهور سددت كامل القيمة للآل بازنبور واشتريت المعهد.
0: دكتور خالد سلمان العكبري،
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
1: يملأ

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج الدين والحياة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المكلة، وسأتولى هذه الحلقة عدادا وتقديما محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، نظرا لظرف خاص بزميلي العزيز عماد أحمد بن هامل. وسيكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن عمر الشرفي، إمام وخطيب جامع مسجد عمر بمدينة المكلا. بإمكانكم مستمعين الكرام إذا كانت هناك أي أسئلة موجهة للشيخ صالح، الاتصال على هاتف البرنامج المعتاد 30-29-29. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ صالح معنا اليوم في هذه الحلقة من دين الحياة.
1: مرحبا ومساء أخي العزيز محمد، إن شاء الله جل وعلا نبارك فيك ونرد الإخوة القائمين على إذاعة المكلة.
0: آمين إن شاء الله. شيخ صالح، نحن الآن في العشر الأول من شهر ذي الحجة التي بدأت يوم أمس، والعشر الأول وما أدراك ما العشر الأول من ذي الحجة فضائلها، وأيضا سنتحدث عن الأضحية، حكمها، شروط الأضحية، العيوب، وهل يجب مثلا التصدق بشيء من الأضحية، وهل يجوز الاشتراك في أضحية في الغنم أو لا يجوز. هذه المسائل كلها مهمة في خصوصا نحن في العشر الأول من شهر ذي الحجة. تفضل الشيخ صالح.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، إن الله سبحانه وتعالى قد فضل بعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وبعض النبيين على بعض، وبعض الملائكة على بعض، وبعض الأمم على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ومن نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنه شرفها سبحانه وتعالى ببعض الأزمنة المباركة التي ضاعف فيها الأجور والحسنات، وذلك لعلمه سبحانه وتعالى بقصر أعمار هذه الأمة، فعوضها بأعمال يسيرة ذات أجور كثيرة. ومن هذه الأزمنة الفاضلة والمباركة التي تضاعف فيها الحسنات العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذه العشر التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم، ولا يقسم ربنا عز وجل إلا بمعظم عنده سبحانه وتعالى، فقال والفجر وليال عشر، ونكر الليالي هنا لتفخيمها وتعظيمها، لعظيم شرفها ورفيع منزلتها عنده سبحانه وتعالى. هذه العشر ما أقسم الله جل وعلا بها إلا لما تضمنته من أعمال عظيمة. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن زمنا تكون فيه مثل هذه الأعمال لحري أن يقسم الله به. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، لما استقر عنده من عظيم قدر الجهاد، قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى جهادا واحدا، قال: إلا رجل خرج بنفسه وبماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فما من أيام، هي أيام يعني أفضل أيام الدنيا كما في حديث جابر عند البزار، أيام قليلة، عشر أيام، يعني الواحد يهتبلها في طاعة الله عز وجل. فعلى المسلم أن يغتنم مثل هذه الأزمنة الفاضلة. قال ابن تيمية رحمه الله: قال: يستحب للإنسان أن يستوعب العشرة ليلا ونهارا بالعبادة. والإمام النووي رحمه الله في المجموع قال: ويستحب له أن يستكثر من الخير في هذه العشر، خير عظيم جدا في هذه العشر، من هذا الخير التوبة النصوح، يجدد التوبة. هذا من أعظم الأعمال الصالحة التي تأتي على الذنوب كلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ما لم تطلع الشمس من مغربها. فيحتب الإنسان سبحان الله ما من إنسان إلا وقد قصر في حق الله وفي عبادته، ما من إنسان إلا وأذنب ذنبا صغيرا وكبيرا، فلا مخرج له من هذه التبعات وهذه الآثار إلا بالتوبة النصوح. هذا من أعظم الأعمال. ولهذا قال بعض أهل العلم كايح بن معاذ الرازي قال إن للتائب فخرا لا يعادله فخر. ما هذا هو الفخر لهذا التائب؟ قال فرح الله بتوبته.
2: الله يفرح،
1: يفرح بتوبتك سبحان الله. الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. من أحدكم كان على راحلته في أرض فانفلتت منه فلما يئس منها واستظل تحت ظل شجرة إذ براحلتي أمامه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أفرح، شوف تقريب الأمثال، تعود إلى الله يفرح الله بك، تعود يا رجل سبحان الله. اعتق نفسك من عذاب الله، الأيام قصيرة ما تدري متى يفجأك الموت. أيضا من أحب الأعمال إلى الله بالعشر هذه نغتنمها تقرب الله بالفرائض، صلوات في الجمعة والجماعات، بر الوالدين، هذه الأشياء الواجبة أفضل ما يتقرب بها إلى الله. رؤوس الأموال عند الصالحين الفرائض. لهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه
2: فرائض.
1: أيوة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. أيضا تقرب إلى الله بالنوافل، نوافل الصلوات، السنة القبلية البعدية، سنة الضحى، سنة الوضوء، قيام الليل.
2: نعم صحيح.
1: سبحان الله هذه سنن رغائب تجبر الخلل الذي يقع في الفرائض. تقصير الذي في الفرائض تكمل هذه السنن. أيضا يكون صاحب جود وصاحب إحسان من أحب الأعمال إلى الله، إدخال السرور على المسلم.
2: نعم صحيح.
1: كم من امرأة يعني مسكينة، كم من فقير، كم من مريض، كم من يتيم، كم من إنسان من ذوي الحاجات معاق يحتاج إلى من يحسن إليه. طيب من سيحسن إلى هؤلاء إذا لم يحسن لهم أهل اليسار، أهل المال؟ أي نعم، لابد الإنسان يحسن إلى غيره. هذا من
2: علامات
1: هذه أعمال مضاعفة، الفرائض تضاعف، النوافل مضاعفة سبحان الله. أيضا يعني يحرص على الدعاء في هذه العشر أيضا من الأعمال. ومن أعظم أعمال العشر فريضة الحج، لأن الحج هذا تغافل العشر سبحان الله. أعظم عن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدتهم ميلادا جديد
2: سبحان الله،
1: كما قال العلماء أيوة ميلادا جديد. لا تشوف الشيبان عندنا أول ما يحجون إلا بدون كبار بالسن، يقول لك الحج ذا ما فيه صفار. أيوة نعم، إذا حججت خلاص امسك البيت وتوبة، عشي تخرج الحج حقك. يعظمون، كان الناس يعظمون الحج فريضة ركن من أركان الإسلام. فعلى الإنسان إذا وجد فرصة لا يتأخر. الله كتب عليكم الحج فحج. بعض الناس عنده مال لكن الشيطان يتلاعب به،
2: ولا الشيطان
1: نعم يؤخر، ربما يموت ولم يحج. وهذا حرمان عظيم جدا، واختلف العلماء هل يحج عنه هذا الذي ماطل وسوف حتى فاته الحج ثم مات، خلاف بين أهل العلم، خلاف شديد لأنه فاسق بتأخيره للحج
2: وفق الشروط والصحة
1: نعم صحيح. وكذلك الاكثار من ذكر الله في هذه العشر، يكثر من التسبيح والتحميد. كان أبو هريرة بن عمر إذا دخلت العشر يخرجان إلى الأسواق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهم، لأن لو خرج واحد يكبر في الشارع بيقول إيش هذا مجنون. ابن عمر،
2: ابن عمر هذا
1: أبو هريرة كان يكبران إذا دخلت العشر
2: في السوق،
1: في السوق ناس هذا بيستهجنون هذا الكلام، ليش من تكبير هذا؟ وهذا فعل صحابيين وهذان الأثران يعني
2: تصادم
1: يعني. نعم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر،
2: ما أظن من التكبير
1: تكبيرا في تعظيم وتفخيم. كذلك من الأعمال التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان الأضحية، الأضحية في يوم النحر، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف العلماء في وجوب الأضحية بعد انعقاد الإجماع على أنها سنة، لكن هل تجب؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تجب.
2: لا تجب.
1: جمهور العلماء من أهل المذاهب على أنها لا تجب الأضحية. وذهب أبو حنيفة وقول المذهب المالكية إلى أن الأضحية واجبة. الأضحية واجب. أما دليل الجمهور أنها ليست بواجب. حديث أم سلمة. أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. قالوا فعلق التضحية بالإرادة. وتعليق التضحية بالإرادة يدل على التخير. وأيضا استدلوا على عدم الوجوب بأن أبا بكر وعمر ما كان يضحيان خشية أن يعتقد الناس وجوبها. وهذا صح عن أبي بكر وعن عمر وكذلك عن أبي مسعود البدري رضي الله عنهم جميعا. وقد نقل الإجماع على عدم وجوبها الإمام الماوردي وكذلك ابن حزم نقل الإجماع إجماع الصحابة على عدم وجوب الأضحية. والقول الثاني أن الأضحية واجب. مذهب أبي حنيفة قول في مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء يستدل بحديث أبي هريرة الذي اختلف في وقفه وفي رفعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الإمام الشافعي قال ولا أرخص في تركها لمن قدر عليها. ولا أرخص في تركها لمن قدر عليها.
2: توفر مع المال.
1: أيوة يعني لا يبخل سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهي من النسك العام لأهل الإسلام في الأمصار كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وجاء أيضا من حديث البراء من ذبح قبل الصلاة فليعد أخرى مكانها. أن اختلف العلماء قال هذا الدليل على تأكيد سنيتها.
2: صحيح.
1: من أراد السنة فليذبح مكانها أخرى. فالإنسان أولا عليه يحافظ العشر هذا يذبح في يوم النحر بعد صلاة العيد. والذبح يمتد إلى عصر آخر أيام التشريق الثالث عشر يمتد.
2: يجوز عن
1: أيوة إذا ما ذبح في أول يوم يذبح في ثاني يوم في ثالث يوم في رابع يوم له يوم 13 إلى مغيب شمس الثالث عشر خلاص أنا يخرج وقت الذبح عند الوقفاء. الأضحية يعني سنة مؤكدة.
2: عفوا شيخ والتنزيه لمن يكون هذه الأضحية؟
1: طبعا
2: ما يصنع هنا شيء
1: طبعا هذا يستحب عند العلماء أن يتصدق ورد بمقدار رطل حتى مقدار رطل لين من شان يتكيب به بخلاف الحقيقة. الحقيقة يتصدق بها يعني مطبوخة لكن لا قالوا لا نية ليش حد بغى صنع حد بغى مرق حد بغى مندي يتفنن هو فيه. ربما انت تعطيه مرق وما يحب المرق او تعطيه مضوي ما يحب المضوي. شفت الفضلة كيف يعني عندهم المعرفة هذا في هذه المسائل. فالأضحية هذه سنة مؤكدة. على من سنة مؤكدة؟ قالوا على المسلم الحر او المبعض هذه الذي بعضه حر الذي عنده سعة مالية سبحان الله كذلك البالغ وأن يخرج من مال اليتيم إذا جرى العرف لذلك يخرج من مال اليتيم
2: حتى مال يتيم
1: مال يتيم يخرج الوريث إذا جرى العرف في هذا بس بالمعروف
2: بالمعروف نعم
1: لا يتحايل على مال اليتيم. شوف المسائل هذه منضبطة عند الفقهاء. أما بالنسبة لما يتعلق بما شاء الله أجملت يعني عدة
2: أشياء نعم صحيح
1: نعم بالنسبة لشروط الأضحية ذكر العلماء أربع شروط هذه. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ما فيه تضحية بالحمار الوحشي ولا بالظبي تمام ولا بالديك ولا الدجاجة. العنبلار رضي الله عنه يرى هذا أولا أني ضحيت بديك لكن جمهور العلم ونقل بعضهم الإجماع على ذلك أنها لا تكون إلا بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الأنعام الإبل والبقر والغنم. يشترك السبعة في البدنة وفي البقرة لا بس
2: سبعة فعلا
1: أيوة يعني السبع يكون لا يكون ثمن أحده ولا يلزم في هذا الاشتراك أن يكونوا جميعا أول الأضحية حتى لو واحد بغى لحم واحد بغى عقيقة وأنا حقي في هذا السبع الأضحية يجوز عند الجمهور يجوز عند جمهور أهل العلم انتبه لهذا. البادي يحبون الاشتراك في الإبل أو في البقر. الشرط الثاني أن تكون يعني بلغت السن المعتبر شرعا إذا كان من الضان هذا إذا كان من الضان كالجذع من الضان يعني ما له سنة عند الجمهور وعند الحنابلة والحنفية ما كان له ستة أشهر هذا الجذع من الضان. أما سني من غيره فالجمهور يرون أن سني من المعز سنتان ومن البقرة أيضا سنتان عرفت الآن، ومن الإبل 5 سنوات السنية هذا
2: السنية.
1: هذا يخرج في باب الأضحية. أما إذا كان أقل من الجذع لو حق الأسنان اللبنية إذا سقطت هذا يسمى جذع. السن إذا تطلع الاثنين كبيرة حق الاشتداد أيضا، أما تأخذ اللبنية تطلع الاثنين كبيرة هنا لك هذا ثني. هذا الثني هو الذي يوجد في باب الأضاحي ويرجع فيه إلى أهل الخبرة. يرجع فيه إلى أهل الخبرة. إذا الشرط الأول أن تكون بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن أنت تبلغ السن المعتبر شرعا، الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الأجهزة، ألا تكون عورة بين عورها، ويلحق العورة العمياء من باب أولى.
2: صحيح.
1: أما العمشة فيها عموشة دمع فيها هذه تنزل في الأضحية. أي نعم. لكن العمية والعورة لا
2: ما تمشي.
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البراء قال أربع لا يجزين في الأضاحي، ثم رفع البراء بأصابعه، ثم من باب الأدب قال ويدي أصغر من يد رسول الله.
2: كيف
1: التعدد ما هي مقارنة، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع، فقال أربع لا يجزين في الأضاحي، العورة البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الهزيلة التي لا تنقي ذهب مخها. فهذه لا تجزي عند أهل العلم بالإجماع، ويلحق بها ما كان مثلها أو أكثر عيوبا منها.
2: يلحق بها.
1: يلحق بها عند الفقهاء. الشرط الرابع أن تذبح في وقت الذبح الأضحية. متى وقت الذبح؟ بعد صلاة العيد. من ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم يقدمه لأهل، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين. بعض الناس مرة مستعجل لك ما بحصل الذبح
2: قبل الصلاة،
1: بذبح هذا ما تحصل أضحية، ما يضحي هذا لحم قدمته لنفسك. أخر عادي حتى لو ذبحت بعد الظهر. لا بعض ما شاء الله بغى بعد صلاة العيد بغى بياكل اللحم
2: مباشرة
1: مباشرة، فلهذا يقول لك ما بحصل شيء ذبح، يعني مع صلاة العيد ناس ممسوكين ناس كذا، ويقوم يضيع على نفسه الأضحية.
2: نعم صحيح.
1: شعار عظيم.
2: نعم صحيح.
1: فأنت أخر الأضحية حتى للساعة 10 ما في معنى.
2: وأسماك تنتهي ثاني يوم ثالث يوم.
1: ايوه ايوه لكن الناس تعرف يا شيخ محمد بن محمد هم هو حار بحار الجو اخواننا. ايوه لما يجي الساعه 8 ونحن نقول ما ينفع يقول لك اينا. فهنا يعني ينبغي عليه ان يحافظ على وقت الاضحية. طبعا هذا الامر بايجاز واختصار في هذه المسألة. اظن كان تليفون يعني.
2: في تليفون وفي اتصالات مباشرة ترمي للبرنامج.
1: طيب
2: يمكن الان اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: يا تفضل معك شيء صار. تفضل.
3: تفضل.
2: تفضل
1: يا.
2: وفي صلاة متعاودة اتصال الأخت المتصلة. فالأضحية يعني في اتصال آخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: تفضل تفضل.
3: بس صلاة العيد يعني دحين قلت إن كلنا واجبة. يعني كيف كنا واجبة يعني وشو كنا واجبة أصلا وعلمت كنها يعني إذي خصوصا للرجال يعني إذا رجال مثلا مريض ما يروح أجرة يعني لازم حتى يصليها في البيت إذا ما بقدر ينزل لازم يصليها في البيت. هذا يعني ده الكلام صح ويجور على الرجال وعلى المكور.
1: طيب خيبا نجيب
3: شكرا.
2: واصل. شكرا أخي. جزا الله خير.
1: هذه المسألة طبعا أما حكم صلاة العيد على الرجال اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أنها سنة وهذا المذهب عندنا، والقول الثاني أنها فرض كفاية وهذا قول الحنابلة، والقول الثالث أنها فرض على الأعيان على الرجال المسلمين البالغين.
2: فرض
1: عليهم فرض عين يجب أن يحضروا صلاة العيد سواء قلنا في المسجد أو في المصلى. واضح. قالوا الدليل على وجوبها أنها أسقطت وجوب الجمعة في حديث زيد بن أرقم، وفي حديث أيضا أبي هريرة إن اجتمع في يومكم عيدان وإنا مجمعون فمن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب. بعض أهل العلم من الشافعية قالوا هذا الترخيص إنما هو في حق أهل البوادي، أما حق أهل الأمصار فتجب عليهم
2: واجب
1: لأنها سنة عندهم فلا تسقط الواجب الجمعة.
2: صحيح.
1: عرفت الآن كيف؟ لكن هذا من جملة أدلة من قال بالوجوب. ولم يظهر لأنها من أعظم الشعائر. من أعظم الشعائر ويجب على الإنسان أن يحضرها. يجب على الإنسان أن يحضرها. وأما إذا كان هنالك عذر فلا بأس أن يصليها في بيته. لا بأس أن يصليها في بيته إذا كان مريضا أو نحو ذلك. أما بالنسبة للمرأة فجمهور أهل العلم أن الصلوات الخمس لم تجب عليها في المسجد
2: الصغير.
1: عرفت الآن كيف؟ لا تجب عليها جماعة فمن باب أولى صلاة العيد. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله لو قيل بوجوبها على النساء لما كان القول هذا بعيدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء والأبكار وذوات الخدور وأمر من ليس لها جلباب أن تستعير جلباب أختها حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال في تأكيد على الحضور لكن المرأة تخرج بأدب وضوابط ما تخرج مزينة بالحنة والألبسة المزينة والمزركشة الصفراء والخضراء والحمراء. هذا ما هو يوم استعراض للأزياء، هذا يوم عبادة. تخرج المرأة محتشمة.
2: نعم صحيح.
1: إيه نعم، يعني هذا دعوة المسلمين لا بأس بخروج النساء. والإمام أحمد كان يقول زمان زمان فتنة في زمان لما سئل على خروج النساء زمان الخير. كيف لو رأى زمان وراها التبرج، وراها المشي في وسط الأسواق، وراها هذه الألبسة التي لا تليق بالمسلمة. شوف العجائز تلك الأيام لما يخرجنا سبحان الله بالشقاق والأشياء، يعني تشوفها تتمايل مسكينة الله تخاف أنها تسقط.
2: نعم صحيح. حرصنا
1: الآن يعني جرأة قلة حياء عند بعض النساء. في نساء ما شاء الله طيبات ومستقيمات منضبطة في مشيها في لباسها، بعض البنات طيش فيهن.
2: نعم صحيح.
1: يعني تتمايل وتتضاحب في الشوارع. والله مشكلة يا أخي. نعم. إن شاء الله نهدي الجميع.
2: نعم إن شاء الله. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا أستاذ عمر.
4: حياك الله أستاذ محمد.
2: يا هلا وسهلا. يا هلا فيك.
4: هذا اليوم الديني ما شاء الله.
2: يا هلا فيك. يا هلا أستاذ عمر.
4: بحب الشيخ صالح.
1: الله يبارك فيك. هلا فيك شيخ عمر.
4: الله يبارك لك في هذه الأيام المباركة.
1: يا رب يا رب وإياك إن شاء الله.
4: وتحياتي الحارة للأستاذ عماد أحمد بن هامد من الله الصحة والعافية والتوفيق.
1: إن شاء الله. آمين آمين يا رب.
4: السؤال يا وفي الحي. السؤال يقول لك دحين اسمع عليك في الطواف. كم انواع الطواف؟
1: طيب.
4: الحي وما انواعه؟
1: طيب.
4: وهل يقاس كل الطواف سعي؟ السؤال الاول. او الطواف. انواعه ومتى يرحل الطواف؟ السؤال الثاني اسمع انه اذا تكسر الحي. ايش ما ما ترى يكسر الحي؟ واحد اخلق الحي وقال وكسر الحي حقه.
1: طيب.
4: وعليه.
1: طيب. طيب.
4: والسؤال الثالث عن الأضحية. يعني في حديث عن مسلمة رضي الله عنه تقول إذا هلت الليالي يعني يقولوا نسوح الله صلى الله عليه وسلم إذا هل ليت العجل لا تحلق ولا تقول بوافرك. يعني نساجه. فهنا هنا بعض الناس يعني في أيام العشر يعني تسكت الأمور عنده ويريد أن يضحي. هل الأضحية هل هذه الأضحية صحيحة وهل هذه الأضحية جائزة وكلام؟
1: أبشر أبشر
4: أبشر.
1: أبشر. نعم.
4: وأخيرا يا أبو أحمد.
1: أتت.
4: السؤال الواقع زي الحين واحد داعي أخي شفنا يعني يوم الجمعة حدثني جنابة. ونمت الصبح حكومة ترسلت وصحياني ورحت الجمعة هناك. تذكرني إن ما نويت. وصلت لي جنابة. كيف صلاتي؟
1: طيب.
4: كيف صلاتي صحيحة؟ كيف العمل؟
1: طيب.
4: استاذ محمد
1: الاسئله
2: واضحه.
1: واضحه واضحه جدا.
4: جزاكم الله خير.
1: جزاك الله خير.
2: حياك
1: الله. حياك
2: الله.
1: يا
2: حياك الله. الشيخ عمر.
1: الشيخ عمر يقول ما شاء الله انواع الطواف. طواف منه الركن ومنه الواجب ومنه المستحب. وما شاء الله رجل يعني كانه جالس في الله.
2: ما شاء الله.
1: لك ايش حكم انواع الطواف؟ طواف الركن هذا مثل طواف العمره. هذا متمتع. ايوه والعمره المستقله. وطواف الافاضه. اليوم العاشر. بعد ما يرمي جمرة العقبة ويذبح هديه ويحلق رأسه يذهب ليأتي بطواف الإفاضة. هذا ركن. لا يصح الحج إلا به.
2: بالركن.
1: ضروري يأتي به. حتى لو رجع بلاده. لو رجع بلاده وما طاف طواف الإفاضة يعود. لأن عندنا وقته من بعد منتصف ليلة النحر إلى آخر الدهر.
2: دخل الدهر صار قبل.
1: تلا رجع ببلاد قال والله ما بقيت الطواف.
2: يرجع.
1: يرجع. يلبس إحرام ويرجع ويأتي بطواف الإفاضة هذا. وهناك طواف الوداع واجب.
2: واجب برضه.
1: وهناك طواف نفل. نفل هذا التطوع يصلي بعد ركعتين.
5: طواف الوداع ماشي بعد السعي.
2: صحيح.
5: طواف النفل هذا ليس بعده السعي. عرفت الآن طواف النسك هذا اللي بعده فيه سعي. طواف النسك. عرفت الآن اللي هو هذا طواف العمرة أو طواف القارن أو طواف المتمتع. هذا يأتي فيه سعي عند العلماء. السؤال الثاني قال إذا أفسد الحج ماذا يفعل؟ الذي يفسد الحج ويبطل الردة إذا ارتدى نعم هذا إثم عظيم جدا وعليه حجم من قابل وعليه أيضا تعزير عظيم جدا عند العلماء وكذلك من أفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول قبل ما يرمي جمرة العقبة مثلا في ليلة النحر كان البيت في مزدلفة أو في يوم عرفة جامع أو زنا أيضا
2: هذا
5: حج باطل وعليه المضي في فاسده المضي
2: في فاسده
5: وعليه بدنه وعليه حج من قابل على الفور ولو كان هذا الحج الذي جامع فيه حج
2: حتى تطوع
5: حتى تطوع شوف هذا عظيم
2: عظيم
5: هذا يمضي في فاسده
2: السنة يعني
5: ولهذا الشيخ عمر يسأل على هذه المسألة الدقيقة
2: ايوه
5: وايش هذا الشيخ عمر
2: مثل الأضحية ليبص أضع فرض في الأضحية
5: هذا لا علاقة له القص والأخذ لا علاقة له بسلامة وصحة الأضحية إنه هو محل خلاف بين العلماء هل من أراد أن يضحي يجب عليه الإمساك من أخذ شيء من بشرته أو شعره أو أظفاره الجمهور على الجواز والإمام أحمد يقول لا يجب عليه أن يمسك أهل حديث أم سلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته فقال الأصل في الأمر الوجوب لكن الجمهور جوزوا ذلك هذا حديث عائشة أنها فتلت بدن النبي عليه الصلاة والسلام فما كان يحرم عليه شيئا مما حله الله قالوا فتل الهدي هذا أعظم التضحية وبالقي له كلام في تهذيب السنن في هذه المسألة والإنسان الأحوط له أنه لا يأخذ شيئا الأحوط له أنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته طيب إنسان قال تيسرت له الأضحية مثلا في وسط العشر
2: كيف يعني
5: من هذا الحين العادة يأخذ شيء من يوم تيسرت له
2: العادة
5: يأخذ شيء من يوم نوى عند التيسير هنا هنا لا يأخذ شيئا من شعري ولا من أظهاري ولا من بشرتي
2: نعم ويقول الجناب ينجمع بعدين ذكرنا
5: أيضا هذه المسألة أيضا مهمة يعني إنسان سبحان الله أجنب واغتسل للجمعة ونسي رفع يعني الحدث الأكبر هذا إذا فاتت الجمعة عليه أن يصلي ظهرا يجب عليه أن يغتسل لأنه لابد من نية لأنه من ركني صحة الاغتسال النية نية رفع الحدث الأكبر والركن الثاني تعميم الماء على الجسم شعرا وبشرة فلهذا علي أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر غسل الجناب وعلي أن يعيد هذه الصلاة ويصليها ظهرا
2: جزاك الله خير شيخ صالح شكرا اتصالة السلام عليكم السلام عليكم اتصلت لها دكتور شمية اتصلت لها
6: عليكم
5: السلام ورحمة الله وبركاته
6: السلام عليكم
5: وعليكم السلام وبركاته
6: أبو عمر
5: حياكم الله
6: السلام عليكم
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: وأحمد شيخ أبو بكر الله يحفظكم
2: الله أمين أمين وياك إن شاء الله
6: أمين وسمعت الأمن
2: إن شاء الله إن شاء الله
5: أمين يا رب
6: مبروك إن شاء الله
5: أمين يا رب أمين
6: لكم يا رب
5: أمين حياك الله أمين ها كيف حالك يا محسن طيبة؟
6: أخبارك
5: والله بخير ليش الخير الله يبارك
6: أنا من أخواني يا رب
5: آمين سلامتك الصحة والعافية يا رب آمين يا رب آمين الله يبارك فيك إن شاء الله جعلنا وياكم من المقبولين
6: إن شاء الله إن شاء الله من أخواتك
5: الله يعطيك الصحة والعافية يا أم علي ومحسن
6: ربي يحفظك إن شاء الله يعطيكم العافية
5: آمين
6: يا رب يا رب يا رب
5: يا رب
6: يا أخواتك يا أبو يا أبو عمر
5: آمين يا رب الله يجزيك
6: خير يا رب يحفظك
5: آمين
6: يحفظكم كلكم يا رب
5: آمين يا رب جزاكم الله خير
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا فيكم
5: جزاكم الله
2: طبعا دعوة زميلة

0: بس. وهذه يجوز للمعلم أن يستلم أجرة التعليم وهو يعلمهم في المسجد.
1: لا، المساجد لم تبنى لمثل هذا. المساجد لم تبنى لمثل هذه المعاوضات،
0: يعني لا يجوز.
1: لا لا، هذا من باب التجارة. المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم على البيع والشراء والأشياء، هذه المعاوضات في داخل المسجد، وإنما يعني ممكن علمهم مجانيا لا بس.
0: حتى دروس
1: التبويع هذا يعلمهم مجانيا
0: في الرياضيات.
1: أما يأخذ أموالا ويجلس في المسجد، لا لا لا لا، المساجد لم تبنى مثل هذا. يشوف له مكان ثاني، يخرجهم في مكان ثاني واسمه هذا، ويعلمهم هذه العلوم الدنيوية. أما بيت الله عز وجل ليس محلا إلا لما فيه نفع للناس خالص. أما المعاوضات وعقد بيع وشراء وإيجارات، هذه إيجارة.
0: نعم صحيح،
1: إيجارة على التعليم، وإيجارة نوع من أنواع البيع.
0: يكتب ريع في المسجد من نوع
1: بقى. آه، نبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتهم يبيع ويرتع في المساجد فقول له لا أربح الله تجارته.
0: فالتعليم يكون عندهم
1: مجاني لا بأس، أو يخرج في مكان ثاني
0: أو يخرج يستلم الأجور.
1: أيوه،
0: جزاكم الله خير. نستلم اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ حياك يا أبو رامي، تفضل معك. يا
2: صباح صباح يا صباح، يدعى الناس يدرع الناس بالعلم كله.
0: نعم،
2: يدعى الناس والناس اللي يابوا أقاربهم ما يحصلوا شيء.
0: طيب طيب،
2: أنا أطلق هذا الحاجة اللي هي
0: صحيح صحيح.
1: المشكلة بعض الأحيان يعطي الوكالة واحد جاهل، يقول له ضم هذه أضحيتين اذبحها، يقوم يذبحها يشيل واحدة له واحد يعطي الأخوان، يقول على أهل بيتي أفقر مني. هذا مشكلة.
0: صحيح،
1: جاهل.
0: نعم صحيح.
1: لكن لو يعرف إيش معنى ترجع الأضحية، يروح يشوف المحتاجين، الأحوج في الأحوج، يبدأ بالناس جيرانه مساكين، الأرامل، الأيتام، إلا غير موظفين.
3: أولويات في التوزيع.
0: صحيح صحيح،
1: ما هو تعطي واحد مشان يرضى عليك ولا يطبل لك أو زمجر،
0: تكون يتوعدون.
1: أيوة، فبعض الناس عقلة، بعض الناس عقلة في التوزيع، يعني يفهم المحتاج، ما يجامل، يوصله إلى مكان. هذا هو الواجب علينا، أن نذمة هذه.
0: صحيح،
1: أمانة. أما أن تقوم توزعها على أصحابك وشلتك، يا أخي هذا ما يصلح.
0: في ناس محتاجين،
1: في ناس أحوج منه.
0: نعم صحيح.
1: شوف أنت الأحوج تقصد بها من هو المحتاج.
0: أحوج من أحوج.
1: أيوه، إلا ضحي محصورة ما بتجي بالغرض. ناس عندنا مثلا عند النبي عليه السلام، يعني 2500 أسرة.
0: ما شاء الله،
1: 2500 أسرة من طرف بلقيس إلى جهة جامع عمر. 2500 أسرة. طيب كم بتعطيها؟ يجيب لك 50 كيس. وين بتوزع؟
0: المصلين.
1: بعض الأخوة في رأس الوحدات يقول الشيخ صالح نتحرج، يقول أعطوا الأحوج في الأحوج.
0: صحيح،
1: أعطوا اليتامى، أعطوا ما يشتغل، أعطي ما أعطوا. أيوة، ناس الحمد لله بعض عندهم راتب، ناس يمشون حالهم. شوفوا المعدم هذا المسكين
0: اللي ماشي على طول.
1: لكن يجب على الإنسان أن يكون صاحب عدل في التوزيع.
0: صحيح، جزاكم الله خير شيخ صالح. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: يا هلا، معنا
2: أبو ربيع.
0: حياك
2: يا شيخ صالح.
1: تفضل يا
0: أبو ربيع.
2: الله في العالم إن شاء الله. بقول لك الحجامة هل تندب الوضوء من غير طهارة؟ فترة الطهارة قبل ما نصلي صلاة الضحى حجبت، أنا ما أبي الوضوء بعد الحجامة.
1: ما تنقض الوضوء أخي العزيز. الدم لا ينقض الوضوء خروجا إلا إذا كان من أحد السبيلين. اما الحجامه هذه في ظهرك ولا في صدرك ولا في رجلك، هذه لا تنقض الوضوء.
2: ما تنقض الوضوء؟
1: لا لا، ما تنقض الوضوء.
2: جزاك الله خير.
1: الله يحفظك يا رب.
0: شكرا لك. نسيت تذكروا يعني.
1: سبحان الله، من يولد الله به خيرا فخره الدين.
0: نعم صحيح.
1: تعلم، فليس المرء يولد عالما.
0: نعم صحيح.
1: وليس اخو علم كمن هو جاهل.
0: نعم صحيح.
1: وان كبير القوم لا علم عنده، صغير اذا التفت عليه الجحافل.
0: الجحافل. جزاكم الله خير شيخ. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. انت صوت الرسول هو الو
2: محمد.
0: ايوه
2: بالنسبه للعيال هذه، على العيال هذه المفروض توزع للناس. نحن صح.
1: طيب تكلمنا يا ابو رامي، تكلمنا في الموضوع هذا
0: على الراهي.
2: ايوه
0: تكلمنا. سمع

0: من صانع.
1: واحد
2: غلط
1: بعيد
2: واحد
1: الله
2: هذا غلط
1: هذا
2: راح الله يديهم بس الله يديهم.
1: لا بس يعني من عايزين كل دولة طيبين.
0: الله يديهم طيبين يا مولاني حياك
1: الله.
2: أجر خير جزاكم الله خير الله يبارك فيك. وبعدين نشوف أيضا في شغلة أخرى يا شيخ محمد نحن الله يعني من الشارع يعني ومن أهل البلاد يعني.
0: نعم صحيح.
2: نعطي الكلام على حسب ما نرى يعني هنا أيضا قطع العادة عداوة هذا المشكلة
0: مشكلة كبيرة.
2: عودت تعطي أضحية ولا لحم بكل سنة
0: بس ما عاد بس
2: لين ما جبت له شيء شو بيكره وين حق كل سنة أنا مشكلة يقول لأولين كنت يقولون قطع العادة عداوة
0: إذا
2: أنت تحاول تمشيها كده ولا تعتذر له تقول له السنة اللي شوف يا أخوي قد ما شيء تيسر الأمور دي لما السنة تقول له لأن الناس سبحان الله الأيام هذه بعاد يعذرون
0: أكيد صحيح
2: هذا يعذرون على طول شوفوا بيتناولك
0: يعني صار صرت فيه خلاص
2: أنا بعطيك طرفة يعني مرة واحد في رمضان قبل سنوات الله يذكره بالخير كنا نعطيه مسكين هو سلام من السماوات نسيت سبحان الله سلام إذا بعيدك فجيت فوق وسلمت على السلام عليكم شفت رد السلام كذا وهو قليل كذا مقلوب
0: ما انت خطا
2: اي نعم قلت له خير يا فلان امورك طيبه قال ما هي طيبه يا شيخ قال له ما هي طيبه قلت له هذا قطع العاده يعني سيبنا السنه دي الشاهد مساكين الناس على نياتهم
0: صحيح
2: اللي في خاطرهم بيتكلمون به
0: صحيح نعم
2: وهذا الاحسن الانسان اذا في نفسه شيء يتكلم لا يبقى يعني ضغينه في قلبي واخوه ما يدري لماذا هو زعلان قد يكون عنده عذر السنة هذه ما أعطاك شيء إنه ما عنده شيء
0: صحيح
2: فلا بد يعذر بعضنا بعضا في مثل هذا القضايا
0: جزاك الله خير شيخ صالح السلام عليكم ممكن يعاود الاتصال للأخ المتصل فنحن نتحرى مثل هذه الأشياء يعني وهي بعد أخونا يعني إذا كان عنده شيء
2: أيوه اليوم الإنسان عنده بكرة ما عنده شيء
0: نعم صحيح ناخذ اتصال السلام عليكم السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة
0: الله وبركاته يا من معنا؟
3: عبد الرحمن من القاره
0: حياك يا دروان تفضل معك شيخ صالح شرف
3: كيفك طيبين مبسوطين
2: يا اهلا يا وسهلا مرحبا دروان مرحبا ومسهلا
3: اهلا مرحبا ومسهلا ان شاء الله ربي ربي يعد الهواد علي وعليكم في الليل
0: امين امين
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله
3: شيخ صالح التكبير هذا حق الجماعي هل كل واحد يكبر لحاله ولا بالجمع في المسايد
0: طيب
3: طيب هذا وشكرا والسلام عليكم
0: الله
3: يبارك فيك وانتم بخير
0: كل عام وانتم بخير
2: ان شاء الله يبارك
3: فيك يلا يلا
0: اياك الله يقدرون تفضل شيخ صالح
2: هذه المساله كان خلاف بين العلماء قد الف العلامه التوجي الرساله في هذا التكبير الجماعي بعض اهل العلم يراه بدعه الشيخ الالباني الشيخ بن عثيمين يقول ما كان الصحابه يعني ياتون بالتكبير الموحد هذا والذي يظهر لي ان الامر واسع فيه ان الامر واسع لان بعض الاثار فيها نوع من الاحتمال فكان عمر يكبر ويكبر الناس بتكبيره يعني هذا فيه نوع من التوافق في التكبير ام ان كل واحد يكبر واحد الامر محتمل لهذا الامام الشافعي قال كبروا فرادى وجماعه يجوز هذا يجوز هذا ان شاء الله لو يشدد في هذه المساله وبعض العلماء يشدد في هذه المساله ويقول هذا من البدع وعلى الانسان ان يبتعد من التكبير الجماعي والذي يظهر لي ان الامر فيها واسع
0: جزاكم الله خير شيخ صالح السلام عليكم السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: يا هلا من معنا؟
4: معك يا أبو سعد
0: أبو سعد
4: نعم
0: تفضل يا أبو سعد معك شيخ صالح شرفي تفضل
2: يا حي يا شيخ تفضل
4: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته
4: كيف حالك يا شيخ؟
2: والله بخير لك الخير
4: مبسوط
2: والله بخير والله
4: يا شيخ
2: هات هات
4: في مرة تسأل
2: نعم ايوه ايوه ايوه ايوه
0: معك
4: في مرة تسأل حول الصيام هل يمكن أن تجمع بين الدين اللي عليها في رمضان وعشر صيام عشر
2: أيام نعم نعم طيب
4: سؤال ثاني حول الأضحية
2: أيوه أيوه نسمعك نسمعك
4: يعني كم يكون سن الماشية
2: طيب الله يبارك فيك يا أخي
0: تفضل شيخ صالح
2: بالنسبة لقضاء رمضان يستحب أن يقضى رمضان في العشر نعم ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه كما خرج ذلك من أبي شيبة في المصنف وهو سند هذا الأثر صحيح، سند هذا الأثر صحيح، أنه سئل عن القضاء هل يبدأ بالقضاء أو يصوم؟ قال ابدأ بالقضاء، ابدأ بحق الله، فخير ما يتقرب إلى الله فيه بالصيام هو صيام القضاء، لأن هذا واجب عليه
5: صحيح.
2: وفيه إبراء للذمة وفيه مسارة للخيرات إبراء الذمم، فتبدأ بالقضاء ولا تشرك النية بالصيام نفلا، يكفي القضاء وإن شاء الله أجرها ثابت. تبدأ بقضاء رمضان في العشر، وإن أردت أن تصوم العشر يعني نفلا فقط ثم يعني تقضي رمضان في وقت آخر لا بأس بهذا، لكن الأفضل أن تقضي في العشر، الأفضل أن تقضي في العشر براءة للذمة ومسارعة في الأجر والثواب.
5: بالنسبة للندخل ماشي
2: الظهر هذا ما له ستة أشهر وبعضهم قال ما له سنة، رجع هذا يرجع فيه إلى هذه الخبرة أي ذعت أسنانه اللبنية، والمعز ما كان ثنيا تطلع اثنين الضروس حقه للأسنان القوية هذه الأمامية، هذا الثاني يعرف أهل المواشي فهذا هو الذي يجزي عند الفقهاء، غير هذا ما يجزي، يعني مثلا عنده رخلة صغيرة ما هي جذع عرفت الآن، أو عنده مثلا تيس من التيوس لكنه أقل من الثاني، هذا ما يجزي في باب الأضحية، ما يجزي في باب الأضحية. نعم
5: جزاك الله خير شيخ صالح، نأخذ يمكن
2: سبحان الله هذه مسائل الأسنان مهمة، ويسأل من يثق في دينه، لأن بعض الباعث يقول لك هذا ثاني وما هو ثاني، يريد أن
5: يبيع البضاعة
2: يروج البضاعة، هذا ما يجوز أبدا، هذا في تدليس وغش لعباد الله جل وعلا.
5: فضروري من التحري،
2: لابد من التحري ولابد من سؤال
5: صحيح،
2: لابد يشوف يتلمس في هذول الباعة.
5: نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: إيه هلا من معنا؟
6: أبو مصر من سيد الشيخ وعلى
5: تفضل تفضل يا أبو مصر.
6: أقول لك اليوم أنا قمت الفجر وشفت ماشي بسمع شي أذان والدنيا غدرة وشربت بعد ربع ساعة قامت الصلاة وأنا نويت الصوم الأخلاق العشر وصوم العشر هل صوم صح ولا ها؟
2: إذا أنت يعني ما انقدح في نفسك أن الفجر قد دخل وقصرت في يعني مطالعة الساعة
6: ما دخلت في
2: الثنائي خلاص صيامك صحيح
6: والناس تقول يعني ما في أذان ولا سمعت أي شيء
2: صيامك صحيح إن شاء الله
6: شربت وارتعت على أساس أني بتسمع عن الأذان إلى قامت
2: الصلاة صيامك صحيح، وابن عباس يقول كل ما شككت كل ما شككت يعني
5: كل ما شككت
2: اي نعم اذا انت كنت في شك ما عليك شيء ان شاء الله صيامك صحيح
6: لا ان شاء الله
2: يا رب ان شاء الله يتقبل الله يتقبل
5: الله يا ابو محسن
2: الله يتقبل يا ابو محسن
6: اياك الله
5: يا حي وسهلا انت افضل واحد بعد ما ياكلون
2: ما في حال الشك لان الاصل بقاء الليل اذا شك والشافعي يقول بخلاف اذا غلب على ظنه لو ثم بان خلاف ذلك فهذا اليوم من لا يصح له وصحيح انه يصح له
5: صحيح ان شاء الله جزاك الله خير. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: يا هلا من معنا؟
7: معكم ابو محمد.
5: كيف حالكم؟ الحمد لله يا ابو محمد
7: أموركم
5: والله خير
7: وعليكم
5: السلام
7: ورحمة الله وبركاته.
5: آمين آمين
7: إن شاء الله
5: يا رب.
7: معي ثلاث
5: أسئلة. تفضل يا محمد.
7: من ناحية النذر يعني إذا حد نذر شيء وتوفى ما قدر يوفي النذر كيف يعمل؟ هل يوفي شخص ثاني أو كيف؟
2: إيش نوع النذر يعني؟
7: مثلا نذر حج بس ما لم يحج هذا الشخص
2: توفى. طيب.
7: كيف يعمل يعني هل السلطة تحج عنه ولا كيف؟
2: لا ما يحج عنه غيره من ماله.
7: يحج عنه غيره.
2: إي نعم.
7: طيب مسألة الدعاء يوم عرفة وأنا يا شيخ صالح تحدث عن مسألة الدعاء يوم عرفة يعني متى يبدأ وقت الدعاء يوم عرفة؟
2: طيب
7: السؤال الأخير هناك امرأة احتاجت كل سنة تصوم في شهر ذي الحجة ولكن هذه السنة صابتها الدورة كيف تعمل هذه المرأة؟ شكرا لكم.
5: شكرا
7: لكم. كل أسئلة واضحة
5: يعني. إن شاء الله. السؤال الثالث هذا يعني عن الدورة ليش؟
7: الألم.
5: السؤال الأخير إيش
7: المرأة؟ كان تصوم كل سنة هذا الشهر ولكن هذا الشهر أصاب على الحيض يعني
2: طيب
5: جزاك الله خير. مثل النذر
2: النذر هذا يجب عليه يجب النذر رجع الله في رجعه وهذا النذر لازم في ذمته فإذا مات أخرج من تركته لا يحج عنه نعم هذا النذر هذا واجب لازم في ذمته أما متى يبدأ الدعاء في يوم عرفة؟ يبدأ بعد الزوال بعد ما يصلون الظهر والعصر يستمع للخطبة طبعا في عرفات يدخل الصعيد إلى مغيب الشمس.
5: إلى مغيب الشمس
2: هذا كلها لأمداء النبي عليه الصلاة والسلام عن الصخرات استقبل القبلة قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف ودع الله عز وجل وخير دعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وأعلى كل شيء يوم ينام يوم الضراعة والرجاء والنداء والابتهال والخشوع والخضوع فيكتمل الإنسان الدعاء وخصوصا الذين في صعيد عرفات وكذلك يشاركهم الذين في الأمصار يشعر الله عز وجل بالقبول والمغفرة والرحمة وتيسير الأمور وأن يختم لهم بالسعادة كل ما فيه
5: في في في جوبك عمل
2: أي نعم كل ما فيه سعادة الدنيا يدعو العبد وربه به نعم
5: والدعاء من أفضل
2: العبادات الدعاء والعبادة
5: عبادة
2: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عبادة الصادقين وطاعة المخلصين
5: نعم صحيح
2: فقال مطرف بن عبد الله بن الشنخير الدعاء جماع الخير الدعاء جماع
5: الخير
2: الخير فالإنسان يدعو الله عز وجل يكون قوي الصلة بالله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي
5: إذا نعم
2: إذا دعا وهذا الدعاء عبادة تجمع عبادة
5: سبحان الله
2: عبادة تجمع
5: عبادات
2: عبادات فيها من الذل والانكسار والخضوع وإثبات سمع الله عز وجل وإثبات اليقين لأمر الله مو تحتاج إلى استشعار
5: صحيح.
2: إلى استشعار إيمان
5: بالنسبة للمرأة هذه تصوم كل مرة في لكن هذه
2: هذا ما عليه شيء إن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم
5: نعم صحيح
2: نعم فأجرها مكتوب إن شاء الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من عادته أن يفعل عبادة فمرض أو انتابه عذر فحال بينه وبين فعل هذا الأمر المستحب الذي كان يقوم به فإن أجره مكتوب في حديث أبي موسى عند البخاري إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له أجر ما كان يعمله وهو صحيح مقيم
5: شو عظيم فعل الواحد
2: نية إن أقوام بالمدينة خلفكم ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا شرككم الأجر حبسهم العذر حبسهم ليش
5: العذر
2: لولا العذر وإننا فعلوا هذا الخير
5: صحيح.
2: فكل شيء مكتوب لك يا عبد الله مرصود
5: صحيح.
2: كل ما كنت معتادا لعمل خير فلم تعمله لعذر طارئ سفر أو مرض أو نحو ذلك فإن الله كاتب لك هذا الأجر إن شاء الله
5: إن شاء الله لذلك أن بعد الشيخ صالح نحن في العمل الطاعات مثلا الصوم 150 السنن حتى لما يصيبنا مرض أو شيء يعني يكتب لي هذا
2: الأجر يكتب لك الأجر
5: يعني سبحان الله يعني
2: عشان يحافظ على الحافظ شوف الطاعة قوة من قوته في عمله الصالح
5: صحيح
2: شوف بعض الشيبان عنده همة ما عند شباب يقوم الساعة 3 الفجر ويصلي لما طلوع الفجر وبعد الفجر يجلس لطلوع الشمس والساعة 10 يدخل المسجد يصلي الضحى ويقرأ قرآن لما الظهر والعصر على طول الساعة 3 كده داخل المسجد ايش اللي يخلي هذا بهذه الحيوية بهذا الذهن المتوقد ايش اللي يجعله هي الطاعة لما يستنير القلب ويعمر بالإيمان
5: صحيح.
2: على طول يسري أثر الإيمان على جوارحه فيجد خفة ورقة ونشاطا وبهجة وسرورا
5: سبحان الله ويرتاح
2: الشيبان يقول لك الا عندي همة قلب عندي همة قلب هو القائد هذا همة قلب ولا كبير قدره
5: نعم صحيح
2: ايش هذا القلب حي
5: صحيح
2: يقول لك خلينا نندفع هكذا نظل نتحرك وبعض الشباب خامد
5: كبير في الجسم
2: جسم لكنه فاتر كسلان مهين
5: صحيح
2: لا يصلي الصلاة لا يقرأ القرآن لا يدعو الله لا يستغفر ما ترى أثار الصلاح والعبادة على وجهه
5: صحيح
2: فلهذا الإنسان يجمل باطنه كما يجمل ظاهره
5: صحيح نعم
2: الجمال جمالان جمال الظاهر وجمال
5: الباطن
2: بعض الناس يحرص على جمال الظاهر كيف يسرح نفسه كيف يلبس كيف يتهندم
5: ولكن الباطن
2: ما وتزودوا فإن خير الزاد
5: التقوى
2: التقوى
5: صحيح
2: هذا زادك التقوى كم بتعيش شيخ محمد
5: صحيح نعم العمر يعني
2: والله شوف السنوات هذه الآن تخيل من عام 2000 أمس 2000 كنا نحن 26 سنة
5: في لحظة
2: تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت ولد أنت المنون تدعوك أن شوف الناس قدامك شباب يسقطون سبحان الله
5: في عزل
2: لا مرض لا أي حاجة يموتون الناس مساكين الله منهكين من الأوضاع هذه ومن هذه الأحوال القاسية
5: نعم صحيح
2: يعني هدموا قبل أوقاتهم شباب
5: نعم صحيح
2: الذي اشتعل رأسه شيبا واللي تشوفه قد يحدودب
5: نعم
2: وانكسر ظهره
5: صحيح
2: تشوف ناس منهكة
5: نعم
2: واقفة.
5: نسأل الله العافية.
2: الإنسان ما يدري يا أخي محمد لحظة لو جالك المرض صحيح. ولا جالك الأجل من سينفعك؟ يا من الدنيا وقد اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
5: سبحان الله.
2: لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا
5: كأنك غريب
2: أو عابر سبيل. الغريب ما يكون راكن إلى أن يجلس، خلي المكلف غريب
5: صحيح.
2: لا يقضي حاجته ولا يروح
5: صحيح.
2: وعابر السبيل أيضا هذا عاد أشد من الغريب، لأن الغريب قد يصوت.
5: نعم صحيح.
2: أما عابر السبيل ما بيصوت.
5: نعم صحيح.
2: على طول بيمشي وأنت جازع يا أخي محمد.
5: نعم صحيح.
2: والله الدنيا متاع الغرور.
5: نعم. وما تسوى شيء. نعم.
2: ما تسوى شيء. ذنب زائل.
5: نعم صحيح.
2: بريق خادع.
5: نعم.
2: سيف قاطع.
5: نعم.
2: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تبي يغرك الشيطان وأنك عادك بطول عمرك وبتبني
5: ويزينك
2: وتنهيك الدنيا هذا عن طاعة الله. فعلى الإنسان أن يستغل هذه الأنفاس بالأعمال الصالحة. شوف إذا عاد سكرة موت في قبر توضع في حفرة متر واحد من بينفع لسد من الصلاح الخلق البيضة هذه.
5: نعم صحيح.
2: لفيت عملك الصالح فيها يضيء لك في قبرك، يفسح لك في قبرك مدة بصري، تحيط بك الصلاة والصيام والصدقة والقرآن، ويأتيك من طيب الجنة، تفتح لك باب من الجنة فيأتيك من روحها وريحانها. فتقول يا رب أقيم الساعة، يا رب أقيم الساعة، فيقال لك نم نومة العروس حتى يقيمك أحب أهلك إليك.
5: سبحان
2: الله. الله أن يجعلنا من أهل الإحسان.
5: شاء الله تعالى. طبعاً استحب أيضاً الصوم في مثل هذا العشر.
2: أيوه يستحب استحباباً شديداً. الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات.
5: نعم.
2: ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وللصائم فرحتان أفرحه، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه بربه. فرحة دينية ودنيوية، وفرحة معجلة وفرحة مؤجلة.
5: الصوم هذا يعني
2: نعم
5: صحيح.
2: صوم لله يروضك الله عز وجل بالطاعة.
5: نعم صحيح.
2: سبحان الله يهذب سلوكياتك، يهذب أخلاقك.
5: نعم صحيح.
2: صوم يعودك على الإخلاص.
5: نعم.
2: على الصبر، على التواضع.
5: نعم
2: صوم يهذب أخلاقك. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق.
5: نعم صحيح.
2: وإن سب واحد أو شتمه فليقل إني
5: صائم.
2: إني صائم. صائم هذا يعني شيء عظيم. الصيام أخي محمد.
5: أجور عظيم. السلام عليكم. السلام عليكم.
8: السلام ورحمة
5: الله وبركاته. الحمد لله. من معنا؟
8: الإذاعة
5: المكلة. الإذاعة المكلة دين الحياة. نعم. من معنا؟
8: معك ضاعف العوضي.
5: حياك العوضي. تفضل. معك شيخ صالح الشرقي. أي سؤال؟
8: حياك الله. أبغى أستفسر من الشيخ. أنا طبعا مقيم في المملكة.
5: تفضل يا أخي.
8: ويعني أولادي في المكلة. والأضحية طبعا عندهم في المكلة.
5: تمام.
8: هل أنا أمسك يعني مثلا من الحلاوة قصر أظافير؟
2: إي نعم نعم. تمسك أنت. الموكل تمسك الى ان يذبح الاضحية. الله يبارك فيك يا
5: عالم. جزاك الله خير. طبعا البعض اللي يوكل يعني هو مثلا في الخليج.
2: الوكيل ما يمسك الوكيل. الموكل
5: وكل
2: وصاحب الاضحية.
5: صاحب الاضحية.
2: بعد ما يذبح الاضحية خلاص حلها اللي قصر ياخذ من شعري.
5: سبحان الله.
2: اي نعم على طول بالوجود.
5: لكن البعض مثلا في الخارج يقول لك انا ما يعني دمح والله هذا متصلون
2: بس يتصلون ما بده يتصلوا
5: يقول لي يعني نعم في
2: اتصال.
5: اتصال. السلام عليكم.
9: عليكم السلام.
5: من هنا اختي تفضلي.
9: هل يجوز يعني ان تقرا القران في مثل يعني في العشر وانت عليك الدوره؟
2: طيب هذا المساله الخلافيه بين العلماء. الجمهور على المنع. الجمهور على المنع يكره الانسان ان يذكر الله على غير طهاره. لكن لو اكثرت من الاستغفار والتسبيح والتهليل والدعاء فهو خير له.
5: خير يعني.
9: فاذا كنت مصوم من قضاء عليه يعني تنوي يعني تقول
2: لا لا خلاص النيه محلها القلب. يعني تنوي القضاء في العشر.
9: شكرا.
2: يا حي يا شحر.
5: نعم صحيح. طبعا يكثر من الدعاء
2: يعني اذا كان اذا عنده حيض المراه او نفاس. لان الجمهور من أهل المذاهب يقولوا يمنعونها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة.
5: فلتكون طهارة.
2: ولا لا لحوط هذا للمرأة أن تكون على طهارة. وذهبت الظاهرية إلى جواز أن تقرأ القرآن وتحتاط المرأة في مثل هذه المشاهد.
5: وإذا كانت في اتصال. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
5: يا هلا أختي تفضلي. ربي
10: خير
5: شيخنا. تفضل تفضل.
10: في ده صار يعني بتظهر يعني ظهورها ليش إن شاء الله يعني جزء منها تشل من تبارك العشر.
2: أي ما في معنى بصوم الجمعة والسبت وإلى آخر العشر لا لا سبيها
10: يعني يطول على طول.
2: ما في معنى إن شاء الله ما عليه.
10: جزاك الله خير.
2: يا مرحبا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوم يصوم أحدكم إذا كان من العادة.
5: العادة
2: هو قاعد يوم الجمعة لا بأس بالصيام.
5: إذا كان اسمه
2: الإفراد لا تقصد الإفراد لا.
5: والبعض الشيخ صالح يعني في اتصال آخر. السلام عليكم.
11: السلام
5: ورحمة الله وبركاته. تفضل معنا. ايش صوت؟ ايش صوت
11: يا
5: حسن؟
2: ايش صوت
5: يا حسن؟ تفضل يا حسن.
11: الله يحفظك. ترى مبلغ كبير يعني من حق الجنوب على الارباح هذا. طبعا سنة فيه ما يجوز يعني.
5: نعم خير.
11: او كل عيال او ركوة او كل حاجة. والحلول يا
2: شيخ صالح. الحلول أنك تصرف في مصالح عامة مثل حفر بيارات أو كراسي أو مراوح أو ماطور مثلا لمدرسة.
11: أيوة.
2: في المصالح العامة.
11: طيب لو حد مثلا مريض
2: وفيه علاج أنا أفضل أنه لا يعطى من هذا المال.
11: قبل أشوفه جامد يعني.
2: عارف يطلع ملايين 20-30 مليون بعض الأحيان.
11: يعني
2: اللي أصرفه
11: في هذه الأمور
2: يعني. أيوة هو لحظة تصرفه في المصالح العامة هذه.
11: المصالح العامة
2: شغل عامة. بعض العلماء يرى أنه لا بس تعطي واحد مريض للضرورة. عرفت أنا وافي نفسي من هذا الشيء سبحان الله. يا حي سبحان الله. ما شاء الله.
5: أرباح يعني
2: هكذا. والله الحين هذا وعد بعض الشيطان يزيد لبعض الناس بالربا. يقول له والله ما حد مثلك تتصدق شوفك على الفقراء المساكين بالربا. يمحق الله الربا والصدقات
5: بكل
2: احتسان. الله طيب لا يقبل الا طيبين. ما شاء الله تبارك.
5: جزاك الله شيخ صالح.
2: جزاك الله خير شيخ
5: عمر الشرفي امام وخطيب جامعه مشيد عمر وان شاء الله يكون ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتنا وحسنات من استمع الينا واتصل
2: يا رب يا رب
5: خصوصا في هذه الايام.
2: يا رب ان شاء الله نجعلنا وياكم من المقبولين الفائزين العائدين يا رب العالمين. أن يجعل غدا أفضل من يومنا ويوما أفضل من أمسنا يفرج همومنا ويكشف كروبنا ويسر أمورنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يسعد الناس جميعا. نسأله جل وعلا أن يجعل غدا أفضل من يومنا ويوما أفضل من أمسنا يفرج هم المهمومين ينفس كرب المكروبين يقضي الدين عن المدينين إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
5: جزاك الله خير صالح الشيخ صالح وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
12: الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في

سعيد في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلة. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادي الرئاسي أمس الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة رئيس الفريق هادي هيج. أسعى رئيس مجلس القيادة من المفتوح الحكومي إلى إحاطة موجزة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، وأفضت إلى اتفاق بالإفراج عن 1750 محتجزا ومختطفا. وبارك رئيس مجلس القيادة الاتفاق الإنساني مهنئا عائلة المحتجزين والمخفيين والمعتقلين بهذه الخطوة المهمة على طريق لم الشمول باعتبارها أولوية إنسانية ووطنية. تسلم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخندشي اليوم بالمكلة نسخة من وثيقة حضرموت الرؤية والقرار، والتي جاءت كمخرجات لورشة عمل نظمها المعهد الوطني الديمقراطي بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب بهدف تطوير رؤية سياسية موحدة لحضرموت تقدم في أي مؤتمر أو حوار سياسي قادم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخندشي اليوم على الأوضاع العامة للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بحضرموت، وذلك خلال لقاء خصص لمناقشة مستوى الخدمات الصحية والفنية التي يقدمها المركز واحتياجاته المتعلقة بالتطوير والتأهيل مع مدير عام المركز الدكتور أمين بسبعين. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى تقرير شامل حول سير العمل بالمركز، تضمن شرحا عن طبيعة الخدمات المخبرية والتشخيصية التي يقدمها المواطنين من أبناء حضرموت والمحافظات المجاورة، والدور الحيوي الذي يؤديه في دعم القطاع الصحي وتعزيز إجراءات الرقابة والفحص المختبري. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخندشي اليوم بالمكلة المنصب أحمد حسن المحضار والمنصب محمد بن سالم الجيلاني عضوي لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار اهتمام السلطة المحلية بتعزيز التماسك المجتمعي ودعم المبادرات الهادفة إلى معالجة القضايا المجتمعية بالحوار والتفاهم. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام والمتصلة بحياة المواطنين اليومية في مديريتي دوعاً والضريعة، إلى جانب مناقشة الجهود المجتمعية المبذولة في معالجة بعض الإشكالات وتعزيز روح التآخي والتعاون بين أبناء المديريتين. مستمعينا، في كل مكان قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلة حرره من إدارة الأخبار صلاح براهيم، نفذها عبر الهواء مباشرة عبد الله عيد حسين، ومن الإعلام الجديد عبد الرحمن السقاف. تحياتي لكم وطيبكم وإلى اللقاء.

0: الحمد وأثنى عليك لا ترى الملك لا نبيك
1: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العنقروس تنفيذ سالم محمد بن لقدي
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من معالم الحج، حيث نبين معالم الحج وحكمه. لكننا نحب في هذه الحلقة أن نقف أولا معكم ونحن في مطلع شهر ذي الحجة الحرام، أن نقف مع فضل هذه العشر الأيام الأولى من هذا الشهر المبارك، حيث ورد في فضلها الكثير من الأدلة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة.

0: كل محل في المدينة عند ياسين.
1: المستمعون الكرام، لقد فضل الإسلام العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة على غيرها من الشهور، وحبب إلينا فيها الإكثار من الأعمال الصالحات. ولقد قال بعض العلماء: إن كانت العشر الليالي الأخيرة من رمضان أفضل الليالي، فإن العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام العام. والله سبحانه وتعالى قد أقسم بها في كتابه العزيز، وهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، حيث يقول تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مجاهد وغيره وغير واحد من السلف. وأخرج الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقال الله تعالى وهو يحدثنا عن الحجاج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. نقل غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأيام المعلومات هي أيام العشر. فالعشر أخي الكريم أيام فاضلات ينزل الله جل وعلا فيها من البركات والرحمات الكثيرة والكثير. ولهذا حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على أن نكثر فيها من الأعمال الصالحة ونستغلها أيما استغلال. فقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. وعند الإمام أحمد والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولهذا حرص السلف الصالح على الإكثار من مجاهدة أنفسهم في هذه العشر. فقد ذكر أن سعيد بن جبير التابعي الجليل إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال الإمام الأوزاعي: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر تقدر أي تعدل غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرئ بشهادة. وتأمل أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على نوع من الأعمال الصالحة وهي الذكر، لأنه يقدر عليه كل أحد من الناس ويمكن فعلها على أي حال. وفي هذا دلالة على حرصه صلى الله عليه وسلم أن لا نضيع هذه الأيام، فأرشدنا إلى عمل يمكن الجميع القيام به. وإن استطاع الإنسان أن يفعل أعمالا أخرى فليفعل، كل حسب طاقته وجهده. وقد روى الإمام أحمد من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة. والحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن يخص من صيام هذه الأيام العشر، ويؤكد على صيامه يوم التاسع من ذي الحجة والذي يسمى يوم عرفة. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عنه: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة.
0: إلى طيبة وما في الكون بقعة

0: الروض الرحيبا ومسجدها الرحيب منازل أزل القرآن فيها وروح القدس جبريل يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل.
1: المستمعون الكرام، إن موسم العشر موسم عظيم ينبغي لكل عاقل أن يحرص عليه وعلى العمل فيه، لا سيما في يوم التاسع منه والعاشر، وهو واحد من المواسم التي يتزود المسلم منها لما بعدها، ويجمع فيها أكبر قدر من الحسنات ليوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. المستمعون الكرام، والفقهاء قد بينوا أن التكبير على نوعين في هذه الأيام: تكبير مطلق وهو في كل وقت من أيام العشر، وتكبير مقيد بعد الصلوات يبدأ من فجر يوم التاسع إلى عصر آخر أيام التشريق. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر في منى فيكبر الناس بتكبيره، وفي هذا التكبير إشعار منا بتعظيم الله تعالى وتكبيره وإفراده سبحانه جل وعلا. ولو تأمل الناس معنى قولهم الله أكبر وتكرارها وعرفوا حقيقة معناها لما تجرؤوا على معصية الله تعالى، ولما عظم في نفوسهم شيء غير الله تعالى، ولهانت عليهم الدنيا بما حوت من ملذات وشهوات. فلا شيء أكبر في النفوس من الحق جل وعلا. مستمعي الكرام، ما أحوجنا إلى رحمة الله تعالى وعفوه، وما أحوجنا إلى اللجوء إليه ليكشف عنا كل بلاء، فليرى الله تعالى من أنفسنا خيرا في هذه العشر، ولنستغلها حق الاستغلال في تعظيمه تعالى والإقبال عليه. وإلى أن ألقاكم في لقاء جديد بعون الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لله الحمد وأن نعمك لك الملك لا شريك
1: له. من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم.

0: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
1: هشوف مين اللي جاي لنا على الصبح ده كمان.
2: خليك انت يا غزال، انا اللي هفتح. مين؟ علي ابو شنب فضه؟
1: ايه بتقولي مين؟ علي ابو شنب فضه؟
3: ايوه علي، انا علي، انا جيت اهو يا دعم.
2: ولك انت وريني وشك يا عديم الربايه، يا قليل الخشه يا مقطوع الاصل.
4: حلمك عليها شويه يا طعم.
2: عايز نصبع عليك اكتر من كده؟ 7 سنين مستنياك والعرسان قدامي طفف طفف، واقول ابدا مسافره لعلي. هتجوز ابو شنب فضه وفي الاخر ما تطلعش حتى ابو شنب ورق.
3: يا طعم افهميني.
1: افهمك ازاي بس يا علي؟ ولا برضو كان يصح انك تقول لها انك اتجوزت؟
3: واللي اتجوزتها توفت.
2: ايه اتخرجت؟
3: ايوه.
2: اه وطبعا ما لقيتش في بلاد بره اللي تتسند عليها بعدها. قلت اجري يا واد يا ابو شنب فضه وتسند على الحيطه المايله اللي مستنياك في مصر.
3: لا لا مش كده، صحيح انا راجع عشانك، لكن
2: انا مش عادلك على الطواله يا سي علي.
3: اسمع الكلام يا طعمه، افهميني، انا رجعت بعد ما ورثت على مراتي 3 مليون جنيه.
2: ودول يطلعوا ايه دول كمان؟
1: اهلا وسهلا علي بيه، اهلا وسهلا. كوبايه الشربات يا طعمه لسي علي. اهلا وسهلا.
3: قلت اخيرا اقدر اتجوزك يا طعمه واخليكي تعيشي في المستوى اللي نفسي اعيشك فيه.
2: سوري يا مستر.
1: سوري يا خبر، انت مجنونه يا طعمه؟ بتقولي سوري ل3 مليون جنيه؟
2: ولو للدنيا بحالها، مش عشان الفلوس اشتري اللي بعني وانا محتاجاله. اللي يهمني في الراجل اللي هتجوزه انه يحبني في همي ويحبني في فرحي، يقف جنبي في ازمتي قبل ما يقف جنبي في الوقت اللي ما كنش محتاجاله فيه. وصدق الشاعر اللي بيقول يا سي علي، اذا انت لم تكن للزمان شرمبرم فلا خير فيك، والزمان ترللي لاكثر لاقل.

0: خير يا نبيل. ها عملت ايه؟
1: بعد ما لاحظت يا فندم تحركات غزال الغريبة اتصلت بعرفان وسألته عن حكاية الشربات اللي دخل بيه غزال بيت طعم النهاردة الصبح.
0: وقال لك ايه؟
1: قال لي يا فندم انه خطوبتها الليلة.
0: خطوبتها الليلة؟ على مين؟
1: اعتقد يا فندم انه فكري ابو الدهب، لان رجالتنا اللي مراقبينه شافوه امبارح في الساغة بيشتري شبكة.
2: والحفلة دي بقى تبقى اجتماع لأفراد العصابة كلهم.
1: متهيألي كده.
2: نبقى نحاصر البيت، وأول ما نلاحظ أي تصرف مريب نهاجم على طول.
1: وبكده يا فندم تبقى وقعت عصابة فكري يا أبو الدهب.
3: يا طعمة فهميني.
4: أبدا.
3: يا طعمة يا طعمة ادعالي بيه فرصة.
4: تاني. المعازيل ابتدوا يوصلوا.
3: على جثتي. جوازك من حد غير النهاردة مش هيتم إلا على جثتي.
4: قول إن شاء الله. مساء الخير يا تعب.
3: أهلا أهلا، اتفضلي.
4: أهلا يا فوقية. حضرتها فوقية زميلتي في السيرك، وحضرته علي أبو شنب فضة بتاع كندا
3: والأمريكتين يا هانم.
5: تعب، أنا عايزك في كلمتين لوحدي.
4: خير؟
5: حاجة مهمة لازم أقولها لك لوحدي.
4: عن إذنك يا سي علي، خليك معايا غزال وفهمه ان اللي بيفكر فيه ده مش هيحصل، ولو غير شنبه الفضة بشنب دهب وغطاه بالألماز مش هتجوزه، يعني مش هتجوزه لا اكثر لا اقل.
0: ايه عملت ايه؟
3: اجرت العربية زي ما قلتلي.
0: هايل، يلا بينا.
6: استنى يا بابا انا جاي معاك.
3: لا يا طارق خليك انت هنا، ما يصحش تحضر اللي هيحصل.
6: وهو هيحصل ايه يعني؟ مش هتخطب طنط تعمى؟
3: ربيع انا قلبي مش مطمن للحكايه دي يا ربيع.
0: يا جدع خلي قلبك جامد، وانا يعني هخطفها علشان اذبحها؟ ده انا هخطفها على المأذون.
3: ايوه لكن برضو اسمه خطف، ولو بلغت عنك يا ربيع.
0: بلغ عني ازاي؟ ده انا هاخدها اتجوزها يا استاذ.
3: افرض افرض ما رضيتش.
6: هترضى عشان
0: يعني انا ماليش اعتبار ولا ايه؟
3: المهم انها هي ترضى.
6: انا متاكد انها هتوافق، بس لازم اجي معاك.
3: مفيش داعي يا طارق، جايز حد يفكر يمنعنا، حد يمد ايده، حد يقول كلمه بايخه.
6: صدقني يا بابا وجودي مهم جدا، هو اللي هيخليها تنزل من شقتها لتحت.
0: ما انا هقول لها انك مش قادر تطلع لانك تعبت فجأة ومستنيها تحت في العربية لانك صممت تروح تبارك لها بنفسك.
6: مش يكون احسن لو بصت من الشباك لقيتني بشاور لها؟
3: وبصراحة احسن.
0: انتوا يعني شايفين كده؟
3: خلاص
0: خلاص تبقى تيجي، المهم اننا ما نرجعش هنا غير بعد ما نعدي على المأذون وطعمة تبقى مراتي لا اكثر لا اقل.
7: صحيح اللي بتقوليه ده يا فوقية؟
5: صدقيني يا طعمة دي الحقيقة.
7: أنا كنت عارفة،
5: عارفة إن ربيع ما بيحبنيش
7: وإنه بيمثل عشان يخليني أغير
5: وساكتة.
7: كنت عايزاكم تندمجوا في الفيلم اللي انتوا عاملينه بجد.
5: يا شيخة حرام عليكي، ده أنا ما نمتش امبارح طول الليل.
7: من إيه يا حبيبتي كفالة الشر؟
5: ضميري فضل يعذبني، وتهيألي إنك هتتجوزي واحد ما بتحبهوش عشان تغيظي ربيع والسلام.
7: وده يضايقك؟
5: طبعا يا طعمة، هو معقول أكون السبب في تعاسة طعمة؟ زميلتي وحبيبتي واختي.
7: يا حبيبتي يا فوقيه عموما اطمني، حتى الخطوبه اللي هتحصل بره دي طمبة
5: بومبا
7: علشان ربيع يتنحرر ويعمل حاجه.
5: حاجه زي ايه؟
7: مش عارفه، لكن لو بيحبني صحيح لازم يتصرف، لازم يمنع الخطوبه باي شكل، ان شاء الله حتى يخطفني.
5: تفتكر ربيع ممكن يعمل كده؟
7: ما فيش قدامه غير الفرصه دي، واللي بيحب ما يهموش ايه اللي ممكن يحصل له علشان يوصل للي بيحبه. وانا متاكده ان ربيع مش هيضيع الفرصه دي من ايده، وانه لازم هيتجوزني، ان ما كانش النهارده هيبقى بكره لا اكثر لا اقل.
3: ده كلام فارغ، ده كلام عيال. انا جاي النهارده يا استاذ عشان اخطب طعمه، تقوم تقول لي ابو شنب فضه وابو شنب بلاستيك؟
8: احترم نفسك يا استاذ وشوف انت بتكلم.
3: يا جماعه يا جماعه روقوا روقوا، تعالوا نتكلم بالعقل، احنا نشوف مين اللي هيدفع مهر اكتر.
4: شيء جميل خالص يا سي غزال، عايز تنزلني في المزاد؟
3: فهميني بس يا طارق.
4: خلاص خالص، انا لا يمكن اتجوز بالطريقه دي ابدا.
5: اصل اللي بتقولوه ده يا جماعه مش معقول خالص، تعمى مستحيل تتجوز غير الانسان اللي بتحبه.
8: اللي هو انا.
0: لا يا استاذ اللي هو انا.
3: ما تتكلم يا تعمى، هتتجوزي مين فيهم؟
8: وطوا صوتكم، طب بلاش فضايح قدام الاغراض اما اشوف مين.
3: مساء الخير.
7: اهلا يا استاذ ربيع، اتفضل.
3: لا معلش، بس اصل طارق مستنيكي تحت في العربيه.
7: طب ما طلعش معاك ليه؟
3: اصله عايز يقولك مبروك ومش قادر يطلع لانه تعبان شويه.
4: تعبان يا حبيبي؟ انا هنزل له معاك حالا.
8: هتجوز طعم.
0: لا يا استاذه مش انا بنتك، انا اللي هتجوز طعم.
9: ريحوا نفسكم، ربيع خطف طعمه وتربيع.
0: خطفها؟ ده انا اشرب من دمه، ده انا قتلي
8: فين المسادس ده قدام؟
0: انا وراك بعربيتي
8: ولا يعني احسبهم وراهم بعربيتي،
0: وانا هطلع وراكم تاكسي اختي حبيبتي،
9: وانا خدني معاك دي صاحبتي.
1: سيارة نجدة في شارع الريحان، وطرد بين ثلاث سيارات. العربة التي يركبها المهرب فكري أبو الدهب تطلق الرصاص على العربة التي يركبها ربيع وطعمة. حول.
8: ربيع الحكاية فيها ضرب نار، أبو الدهب يضرب نار ربيع
0: علشان يوقف العربية، لكن ده بعد ومش هتقف غير قدام المخزون.
7: ومين قال لك إن أنا هتجوزك؟
6: عشان خاطري يا طنط.
7: يعني لازم تحلفني يا طارق.
10: جواز مبارك ان شاء الله.
0: مبروك يا طعمة.
7: الله يبارك فيك يا ربيع.
6: مبروك يا ماما.
7: الله يبارك فيك يا روح ماما.
1: لو سمحتوا وتتفضلوا معانا على القسم عشان نقفل المحضر.
8: طب انا استاذ قبضين عليا ليه؟
1: لان معاك سلاح مش مترخص يا فكري بيه، وضربت رصاص في الشارع وعرضت حياه الناس للخطر، يعني هنرتاح منك 3 4 سنين على الاقل.
0: اتفضلي يا عروسه، يا مراتي، يا حبيبتي.
7: بتحبني قوي؟
0: قوي قوي.
7: بس انا لا، ولازم تعرف اذا كنت قبلت اتجوزك مش علشانك، عشان خاطر طارق، لا اكثر لا اقل.
0: لا اكثر لا اقل.
7: لا اكثر لا اقل.
11: وهكذا تنتهي حلقات خميس وجمعة.

سمير التميمي، صلاح عفيفي، محمود جلفون، والطفل سامح مجاهد. الهندسة الصوتية قطب محمود، فوزي جويد، حسين عهدي.

0: المخرج المساعد يوسف المشري.
1: لا أكثر لا أقل.
2: لا أكثر لا أقل.
0: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يعيد على عباده مواسم الخيرات ويهيئ لهم ما تزكو به الأنفس وتعلو الدرجات ويسهل لهم ما يقربهم لرب البريات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، لقد كتب الله على نفسه الرحمة ونشر سبحانه وتعالى رحمته بين العباد وجعلها واسعة بفضله حتى وسعت كل شيء. يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فما على الإنسان إلا أن يتلمس مواقع رحمة الله تعالى ومظانها، فيشد الرحل إليها ويعرض نفسه لها. وأبواب الرحمة التي فتحها الرحمن لعباده كثيرة تحيط بالمسلم من كل مكان، يوفق الله إليها من أخلص وصدق، ويصرف عنها الأشقياء. فتح الله سبحانه أبواب الرحمة في ذاته وصفاته، فهو الرحمن الرحيم المنعم على خلقه بأجزل الثواب وأسنى العطايا التي هي خير ما يتحصل عليه العبد. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفتح سبحانه باب الرحمة من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة الله المهداة ونعمته المسداة. قال عنه مولاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفتح سبحانه باب الرحمة والفضل من جهة الأماكن والبقاع، فجعل بعضها مهبطا للرحمات وموطنا للبركات ومكانا لمضاعفة الحسنات. يقول في الحديث الذي أخرجه أحمد بن ماجة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل 100,000 صلاة فيما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. أخرجه الترمذي عن ابن عمر. وفتح سبحانه تعالى باب رحمته من جهة الإيمان والأزمان، جعل باب رحمته من جهة الأيام والأزمان، فجعل بعضها موسما لمضاعفة الحسنات وفرصة للتعرض للرحمات. قال: إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. كل هذه وغيرها مواطن لرحمة الله سبحانه وتعالى ومصادر لفضله وإحسانه. فمن جهة الأيام والأزمان نتعرض إلى أيام من أيام الرحمات والحسنات والخير والبركات. هذه الأيام التي نحن فيها هي 10 ذي الحجة ويوم عرفة الذي هو يوم من هذه الأيام العشر. لقد ولجنا إلى ساحة هذه الأيام العظيمة، فنحن مدعوون في هذه الأيام المباركات الفاضلات وهذه الساعات المباركات، مدعوون إلى تلمس رحمة الله تعالى والسعي إلى مرضاته وفضله، السعي إلى مرضاته وفضله. والشيء الذي يبعث على الأسى أننا في كل عام تمر علينا مثل هذه الأيام وتساح لنا هذه الفرص، ولكنها في كل عام تضيع منا ونخرج منها ونحن لا نعقل على أنفسنا أننا قدمنا فيها شيئا من صالح الأعمال يستحق الذكر إلا الصلوات الخمس. بل إننا نعمر هذه الأيام في أكثر الأحيان بما يملأ صحيفة أعمالنا بما لا يسر من قيل وقال ولغو ولهو وسهر فيما لا يفيد. فلماذا هذا الإصرار على تضييع هذه الفرص العظيمة؟
لماذا هذه الاستهانة بعطايا الله تعالى وهداياه التي وراءها العز والرفعة والتهافت على ما في أيدي المخلوقين الضعفاء مما ليس وراءه إلا الذل والهوان؟ لماذا الزهد في نعيم الآخرة والرغبة في حطام الدنيا؟ فرغوا أيديكم، اخرجوا من شواغلكم، ونظموا أوقاتكم، وخططوا لاستثمار هذه الأيام، وليضع كل منا أمامه احتمال أنه لا يدرك هذه الأيام في العام القادم، حتى يحفز نفسه على العمل والعبادة. فالموت في كل عام يتخطف منا إخوانا لنا، فلا يدركون الكثير من هذه الفرص وهذه العطايا الكبيرة، ثم سيختطفون أيضا في يوم من الأيام، فلا نطمع في بلوغ هذه الأيام الفاضلة مرة أخرى. فهذه الأيام أيام فضلها الله سبحانه وتعالى وأقسم بها، فقال جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يقول ابن كثير في تفسيره، الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. ويقول جل وعلا، ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما، الأيام المعلومات هي أيام العشر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سبب تفضيل هذه الأيام على أيام السنة أن أنواع القربات كلها تشرع في هذه الأيام. يقول ابن حجر في فتح الباري، والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. لهذا كان سلفنا الصالح يعظمون هذه الأيام ويقدرونها حق قدرها، فيجدون فيها ويجتهدون في مرضاة الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا الأجر العظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب. حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
2: انت ريال وخذ لك مطرح

الروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لمنشأة نادي شعب حضرموت الرياضي، حيث عاش النادي مساء الثلاثاء الماضي ليلة ابتهاجية تألقت في أجوائها قناديل التوثيق التاريخي للنادي، وهو يحتفي بإشهار إصداره الإعلامي الموسوم بنادي شعب حضرموت سفير بوزن الذهب لمؤلفيه الأستاذين خالد أحمد القحوم وإبراهيم عبد القادر باحشوان، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي بقيادة المهندس صالح فايز العمري وعدد من الشخصيات التي أسهمت في هذا الإصدار الذي يوثق المسيرة الحافلة للنادي منذ تأسيسه عام 1964 للميلاد. الزميل الأستاذ المؤلف خالد أحمد القحوم تحدث للمجلة الرياضية بهذا الحديث الضافي الذي سلط فيه الأضواء على هذا الحدث المهم في حياة هذا النادي الحضرمي الكبير قائلا:
1: تم بحمد الله وشكره التوقيع على كتاب شعب حضرموت 60 عاما بوزن الذهب عبر بوابة إقامة حفل الإشهار الذي احتضنته قاعة الإدارة بنادي شعب حضرموت، وتم توقيع على هذا الكتاب من قبل المؤلفين محدثكم خالد أحمد القحوم وإبراهيم عبد القادر باحشوان. طبعا هذا الكتاب يعد إصدارا إعلاميا ثقافيا يتناول تاريخ نادي شعب حضرموت المتسم بالعراق والأصالة

بإخلاص وتفاني وقدمت كل ما لديها في سبيل أن يظل ماديا مرموقا ومعتدا به في صفوف أندية حضرموت العريقة الرياضية. أيضا لا يمكننا أن نغفل السفارة الشعبوية التي استمرت أكثر من 20 عاما بالذات في مجال لعبة كرة القدم وكرة السلة بالطبع. ومن خلال هذه السفارة استطاع الفريق الكروي لنادي الشعب في لعبة كرة القدم أن يصل بحضرموت إلى الآسيوية ومن خلال مشاركته في بطولة الكأس لقارة آسيا وتحقيق بعض من الإنجازات الرائعة إذ كان قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى الدور الثاني في البطولة التي أقيمت عام 2008 ميلادية. طبعا هذا الكتاب يعد كتابا متميزا لأنه أخذ قصب السبق كما يقال وسبق نادي الشعب طبعا في هذا الإصدار الأندية الرياضية الحضرمية الأخرى من خلال إشهار هذا الكتاب الذي يدور حول تاريخ النادي والإنجازات التي اطلع بها هذا النادي خلال 60 عاما من عمر الزمن. نشكر شكرا جزيلا للأستاذ المهندس صالح فاز العمري رئيس النادي الذي يعني تقدم لنا كل ما لديه من الدعم المادي والمعنوي في سبيل إصدار هذا الكتاب في سبيل أن يرى هذا الكتاب النور. وطبعا يضاف هذا الأمر إلى قائمة إنجازاته المتعددة التي حققها بعد أن استلم دفة إدارة هذا النادي ليواصل مشوار العطاء مع كل الرؤساء السابقين الذين أداروا هذا النادي بإخلاص وتفان من أجل أن يكون الشعب النادي

وعن هذا الإصدار الجميل كتب الأستاذ القدير محمد علي عمرا يقول: شهدت منشأة نادي الشعب الرياضي بالديس يوم الثلاثاء الماضي إشهار كتاب شعب حضرموت سفير بوزن الذهب لمؤلفي الزميلين الأستاذين خالد أحمد القحوم وإبراهيم عبد القادر بحشوان. ويعد الكتاب وثيقة مهمة توثق تاريخ هذا النادي العريق ومسيرته الظافرة خلال عمره المديد. ومن حسن الطالع أن تدارك المؤلفان القيام بهذا الفعل النبيل في الوقت المناسب قبل أن يرحل عنا العديد من المشاركين في التأسيس مع من قد رحلوا. لذلك بات هذا الكتاب وثيقة مهمة، وأتمنى أيضا أن يواصل الأحفاد مسيرة الآباء والأجداد في تحقيق الانتصارات وتوثيقها، لنقدم مؤلفا جديدا لهذا النادي العريق في ذكرى تأسيسه المئوية إن شاء الله. وأعتقد أن المؤلفين قد تعبا في البحث والجمع لأن الاهتمام بالتوثيق كان ضعيفا، لذلك فإن جيل اليوم من إعلاميي الفريق عليهم الاهتمام أكثر بالتوثيق. إن هذا الكتاب يحمل بين دفتيه كنزا من المعلومات كنا نجد صعوبة في البحث عنها والوصول إليها. شكرا للكاتبين ولكل من قدم لهما معلومة قيمة أو صورة نادرة باتت اليوم في متناول من يطلبها يجدها بسهولة في هذا الكتاب القيم عن هذا السفير الرياضي الذي هو بوزن يفوق الذهب.

0: الأخبار.
1: في خطوة رائدة تعكس تضافر الجهود لخدمة المجتمع وبناء الأجيال، أعلنت إدارة نادي تضامن حضرموت الرياضي والثقافي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة صيرة للإسمنت المحدودة، أحد أبرز الشركات الوطنية الرائدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لارتقاء بالحركة الرياضية وتطوير قدرات الشباب في محافظة حضرموت. وقد أعربت إدارة نادي تضامن حضرموت عن سعادتها البالغة واعتزازها الكبير بهذه الشراكة النوعية، مؤكدة أن انضمام كيان اقتصادي ووطني بحجم شركة صيرة للإسمنت المحدودة كشريك استراتيجي يمثل نقلة نوعية ستساهم بشكل مباشر في تحقيق تطلعات الجماهير وإنجاح برامج النادي وخططه المستقبلية. وأشار النادي إلى أن هذا الدعم سيعزز من مسيرة النادي العريقة الممتدة منذ عام 1959 ويمنحه دافعا قويا لمواصلة حصد الألقاب وتمثيل حضرموت خير تمثيل في مختلف المحافل.

غادر مطار سيئون الدولي الحكمان ماجد واصل ومحمد خميس بريك متوجهين إلى مملكة البحرين للالتحاق بالدورة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، وذلك لنيل الشارة الدولية في تحكيم اللعبة. وستستمر الدورة بدءا من 17 إلى 24 من مايو الجاري. وكان في وداعهما الأمين العام للاتحاد اليمني للكرة الطائرة عبد السلام محمد بافطيم.

جرى بمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت توزيع حقائب الإسعافات الأولية لأندية الدرجتين الأولى والثانية بساحل حضرموت بدعم وتنفيذ من جمعية الهلال الأحمر اليمني فرح حضرموت، وذلك في إطار تعزيز جوانب السلام الرياضية والمساهمة مع القطاع الرياضي والارتقاء بمستوى الاستجابة الطارئة في الملاعب، حيث تمت عملية التوزيع بحضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي ورئيس فرع اتحاد الطب الرياضي صالح أحمد التميمي ومنسق الاستجابة في الهلال الأحمر اليمني الدكتور سالم محمد بن جمعان ورئيس نادي وحدة المكلا أنور عبيد بشعيب وممثلي الأندية الرياضية. وفي فعالية التوزيع أكد المدير العام لمكتب الشباب والرياضة على أهمية التعاون بين الهلال الأحمر واتحاد الطب الرياضي لخدمة شريحة الشباب والرياضيين، مشيرا إلى أن امتلاك الأندية لهذه التجهيزات الإسعافية الحديثة سيسهم بشكل مباشر في الحد من مضاعفات الإصابات الرياضية وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة المختلفة. من جانبه شدد رئيس فرع اتحاد الطب الرياضي على ضرورة تفعيل دور المسعفين في الأندية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأدوات، مشيرا إلى أن هناك توجهات لإقامة دورات تدريبية مكثفة لمدربي ومسعفي الأندية حول طرق الإسعافات الحديثة لضمان بيئة رياضية آمنة للجميع في إطار خطة الفرع وتواصلا لدورات سابقة نظمت في هذا الشأن. بعد ذلك جرى توزيع الحقائب الإسعافية للأندية المستهدفة في المرحلة الأولى، وهي أندية وحدة المكلا والمكلا وسمعون والتضامن والشعب وفرع اتحاد الطب الرياضي، على أن يتم منح بقية الأندية في المرحلة الثانية.

عشاق الرياضة. كتب الزميل حسين علي بن جوهر عن الذكرى الثالثة لرحيل الهداف زكي با عقبة. يقول الزميل حسين: صادف يوم الجمعة الموافق 15 من مايو الجاري الذكرى الثالثة لرحيل الكابتن زكي يسلم با عقبة نجم هداف نادي الوحدة بالمكلا في ستينيات القرن الماضي للكرة الحضرمية. الكابتن زكي يسلم سالم با عقبة من مواليد مدينة المكلا عام 1950. بدأ مشواره الرياضي في مداعبة معشوقته كرة القدم في الحواري مع الفرق الشعبية ضمن صفوف فريق الأهلي بحي السلام بقيادة الكابتن أحمد باعنتر وخميس لنشا ومحمد عوض الجعيدي، ثم انتقل إلى فريق الحسيني الذي يضم في صفوفه لاعبين مميزين أمثال أحمد حيدر ويسر البقريني وعمر قنبيت وعبد الله الحنشي وعبد العزيز وحدين وغيرهم. انضم الكابتن زكي با عقبة إلى نادي الوحدة بحي السلام بالمكلا في العام 1968. النادي العريق الذي يزخر بكوكبة من النجوم أمثال يحيى عمر بن علي الحاج وحامد رحيم خان وناصر الجعيدي ومحفوظ باجبل الضني وغازي عوض الجعيدي وخميس لنشا وعلي بن قصير وفرج قنبوس وسالم عبد وعلي بارعيدة وعبد الله بن ضبي وأحمد بخيت الغرابي وحسن بايومين وغيرهم من النجوم الذهبية لنادي الوحدة في تلك الفترة. حقق الكابتن زكي سلم با عقبة الكثير من الإنجازات والبطولات الرياضية مع نادي الوحدة، وكان نجم هداف من الطراز الرفيع ومميز جدا في تسجيل الأهداف الجميلة. أطلق عليه لقب صاحب الرأس الذهبية لغزارة الأهداف الجميلة التي يسجلها بالرأس. شكل ثنائي رهيب مع الكابتن أحمد بخيت الغرابي في خط هجوم نادي الوحدة. شارك الكابتن زكي با عقبة في الكثير من المباريات وسجل أهداف كثيرة، لكن هناك مباريات وأهداف ذات نكهة خاصة في مشواره الرياضي لا يمكن أن تمحو من الذاكرة الرياضية، منها المباراة الشهيرة على كأس الدوري التي جرت أحداثها على ملعب البلدية نخل الطويل بديس المكلا، والتي جمعت نادي الوحدة ونادي كوكب الشحر المرصع بالنجوم سعيد باصالح وهادي زيدان وأيوب جمعة وعلي حطبة وحسن سعيد علي، والتي انتهت بفوز نادي الوحدة بهدفين مقابل هدف لنادي كوكب الشحر. سجل الكابتن زكي با عقبة هدف جميل في تلك المباراة. المباراة الثانية التي جرت أحداثها على ملعب الشهيد الحبيشي أثناء زيارة نادي الوحدة إلى العاصمة عدن عام 1970، ولعب نادي الوحدة تلك المباراة أمام الفريق المختلط المكون من نجوم نادي الشباب الرياضي ونادي شباب التواهي الذي تألق فيها النجم زكي با عقبة كثيرا، وقدم مستوى كروي أبهر الجميع وسجل أجمل وأروع الأهداف التي يعتز بها كثيرا خلال مشواره الرياضي. مدربين لهم الفضل في تطوير قدرات وإمكانيات ومهارات الكابتن زكي با عقبة هم المدرب السوداني الكابتن حسب الرسول والمدرب الكابتن أحمد محمد الفردي. أبرز نجوم الأندية الحضرمية الذين زاملهم الكابتن زكي سلم با عقبة في تلك الفترة هم بكري بصديق وصالح بن شهاب ويحيى عمر بن علي الحاجة وحامد رحيم خان والصليبي وفرج با يوسف وغازي عوض الجعيدي وعبد الله باشميلة وأيوب جمعة وصالح بافطيم الثاني ومحمد علوان وهادي زيدان وخالد بن همام وغيرهم الكثير من النجوم الذهبية التي تلألأت في سماء الكرة الحضرمية. في العام 1971 غادر الكابتن زكي با عقبة مدينة المكلا إلى المملكة العربية السعودية في رحلة اغتراب طويلة، وفضل الابتعاد بهدوء عن مداعبة معشوقته كرة القدم. رحل عن دنيانا الفانية الكابتن زكي سلم با عقبة في 15 من شهر مايو من العام 2023 في المملكة العربية السعودية، وترك بصمة كروية جميلة سطرها بأحرف من ذهب ستظل خالدة في أذهان جماهير الكرة الحضرمية. وشكرا للزميل حسين بن جوهر.

أسفرت نتائج مباراة الجولة الثالثة من الدوري اليمني لكرة القدم الدرجة الأولى عن فوز اليرموك بهدف وحيد على فحمان أبين في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الظرافي بصنعاء. وفي مأرب خيم التعادل السلبي على مباراة السد وأهلي صنعاء، وتغلب وحدة صنعاء على اتحاد إب بهدفين دون رد، وخسر هلال الحديدة من العروبة بهدف نظيف، وخطف شعب حضرموت فوزا مهما خارج أرضه أمام سلام الغرفة بهدفين. وفي المكلا وعلى ملعب الفقيد برادم حقق تضامن حضرموت فوزا صعبا على اتحاد حضرموت بهدفين لهدف، وعلى نفس الملعب أي ملعب برادم فاز المكلا بثلاثية نظيفة على شباب البيضاء، واعتلى بذلك صدارة الدوري برصيد 9 نقاط، يليه بفارق الأهداف شعب حضرموت واليرموك من صنعاء. هذا ويعتلي صدارة هدافي الدوري بنهاية الجولة الثالثة نجم النوارس حيدر أسلم ب4 أهداف، يليه حسن باسفر هداف الأخضر المكلاوي برصيد 3 أهداف. وسيلعب في الجولة الرابعة من الدوري اليمني المكلا مع اتحاد إب في برادم الخميس القادم، وشعب حضرموت مع اليرموك في نفس اليوم، بينما يلعب التضامن مع سلام الغرفة يوم الجمعة القادمة في سيئون.

اتحاد الجزائر يتوج بلقب كأس الاتحاد الافريقي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح. غامبا أوساكا الياباني يحرز لقب دوري ابطال اسيا 2 بفوزه على النصر السعودي بهدف وحيد. مانشستر سيتي يحرز لقب كأس الاتحاد الانجليزي للمرة الثامنة في تاريخه بالفوز على تشيلسي بهدف وحيد. النجم البولندي ليفاندوفسكي يعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي. في دوري روشن السعودي الهلال يحافظ على حظوظه بالتتويج باللقب بفوزه على نيوم بهدفين نظيفين. أبرز مباريات الأحد 17 مايو: مان يونايتد ونوتنغهام فورست في 32 دقيقة ظهرا، نيوكاسل مع وستهام في 37 دقيقة مساء، إشبيليا مع ريال مدريد في 8 مساء، برشلونة وريال بيتيس في 10:15 مساء، مارسيليا ورين في 10 مساء، الشباب والاتحاد

0: الروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
2: انت ريال وخذ لك مطرح.

في هذه الحلقة الحدثية نتحدث عن اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي التوعوية وماذا بعده وأهمية الاستمرار في برامج التوعية المرورية لمواجهة المشكلات والحد من وقوع الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها. كما سنتناول الزيارة التفقدية التي قام بها وزيري الداخلية والدفاع ميناء الوديعة البري للاطلاع على الترتيبات والتجهيزات لحركة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة لهم سبل الراحة لمواصلة رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، جاء أسبوع المرور العربي ليحمل رسالة وعي مروري حقيقي يجعل من الطريق مساحة آمنة للحياة لا ساحة للفوضى والخطر. ومع اختتام فعاليات الأسبوع المرور تتجدد الأسئلة في الأذهان: ما الذي يتحقق خلال هذه الأيام التوعوية؟ وما الذي ينبغي أن يستمر بعد انتهاء الأسبوع التوعوي؟ فحوادث الطرق لم تعد مجرد أرقام تسجل، بل أصبحت وجعا يوميا يطرق أبواب الأسر ويترك خلفه خسائر بشرية ومادية وآثارا اجتماعية لا تنتهي بسهولة. فخلال أيام الأسبوع شهدت الشوارع والساحات العامة والمؤسسات التعليمية والنقابية والإرشادية المختلفة العديد من الفعاليات والأنشطة التي هدفت إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع، حيث نفذت حملات توعوية ونزولات ميدانية ومحاضرات إرشادية وبرامج إعلامية ركزت جميعها على أهمية الالتزام بالقانون المروري وبقواعد وآداب السير ووسائل وأدوات السلامة وخطورة السرعة الزائدة والتهور أثناء القيادة، إلى جانب التأكيد على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى الأسرة والمجتمع ومؤسساته المختلفة. حيث كان لرجال المرور حضور لافت في الميدان وهم يؤدون مهامهم اليومية في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات وتسهيل حركة المركبات وتوزيع المنشورات التوعوية والإرشادية. رغم التحديات والإمكانات المحدودة والظروف المناخية الصعبة في صورة تعكس حجم المسؤولية التي يتحملونها في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين، فلم يكن أسبوع المرور مجرد فعالية عادة.

0: ومع انتهاء فعاليات الأسبوع مستمعينا، تبقى القضية الآن هي ماذا بعد أسبوع المرور العربي؟ وهل ستبقى الرسائل التوعوية حاضرة في سلوك المجتمع أم أنها ستنتهي بانتهاء المناسبة؟ في الحقيقة أن الوعي المروري لا يمكن أن يختصر في أسبوع واحد، لأن الطريق يحتاج إلى ثقافة حاضرة تتجلى بالسلوك اليومي السليم، يبدأ من احترام رجل المرور في الطريق ولا ينتهي عند الالتزام بالسرعة المحددة أو إعطاء الطريق حقه من الانتباه والحذر. فكثيرا من الحوادث المرورية التي تقع يوميا لا تعود إلى خلل في الطريق بقدر ما تعود إلى أخطاء بشرية وسلوكيات رعناء، أبرزها السرعة الزائدة والتجاوز الخطر، الانشغالات بالهاتف أثناء القيادة وعدم الالتزام بقواعد السير، وهي سلوكيات يدرك الجميع خطورتها، لكن البعض لا يزال يتعامل معها باستهتار غير مدرك أن لحظة تهور واحدة قد تكون كافية لإنهاء حياة إنسان أو تحويل أسرة كاملة إلى ضحية للمعاناة والحزن.
1: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة

0: تبدأ التجربة بنزحة وتنتهي بكارثة. المخدرات لا يقتصر دمارها على شخص واحد، بل تدمر بيتا كاملا وأطفالا لا ذنب لهم. فكر بأسرتك، بأولادك، بزوجتك. مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إنما بعد المرور العربي يجب أن يكون مرحلة عمل حقيقي لترجمة الرسائل التوعوية إلى واقع ملموس عبر استمرار الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية وتكثيف التوعية في المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام، حيث تتحول الثقافة المرورية إلى جزء من السلوك المجتمعي اليومي. كما أن الأسر تتحمل أو الأسرة تتحمل دورا كبيرا في غرس هذه المفاهيم لدى الأبناء منذ الصغر، لأن احترام النظام يبدأ بالتربية، والطفل الذي ينشأ على الالتزام بقواعد الطريق يكون أكثر وعيا ومسؤولية حين يصبح سائقا في المستقبل. كما أن المسؤولية لا تقع على رجال المرور وحدهم، بل تشمل الجميع من السائق والمشاة إلى وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والجهات المختصة. فكل فرد قادر على أن يكون عنصرا إيجابيا في نشر الوعي والحد من السلوكيات الخاطئة، سواء من خلال الالتزام الشخصي أو عبر توجيه النصيحة والتوعية للآخرين. إن الحوادث المرورية لا تسرق الأرواح فقط، بل تخلف آثارا اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة، تبدأ بخسائر المركبات والعلاج ولا تنتهي عند فقدان معيل الأسرة أو إصابة شاب في مقتبل العمر بعجز دائم. ولهذا فإن كل جهد يبذل في سبيل رفع الوعي المروري هو استثمار حقيقي في حماية الإنسان والحفاظ على استقرار المجتمع. ومع إصدار الستار على فعاليات أسبوع المرور العربي، تبقى الرسالة الأهم أن الطريق أمانة، وأن الالتزام بقواعد السير ليس خوفا من مخالفة أو عقوبة، بل احترام للحياة وتقدير لقيمة الإنسان. فالتمهل ليس ضعفا والانضباط ليس تعقيدا، وإنما وعي يدرك أن الوصول الآمن أهم من الوصول السريع.

عندنا جاه أسبوع المرور العربي لا يقاس بعدد الفعاليات أو البرامج التي أقيمت، بل بمدى تأثيرها في سلوك الناس ووعيهم، وبقدرتنا جميعا على تحويل رسائله إلى ممارسة يومية دائمة. فحين يصبح احترام الطريق ثقافة مجتمعية راسخة، سنكون قد خطونا الخطوة الحقيقية نحو طرق أكثر أمانا ومجتمع أكثر وعيا وحياة أكثر

عزيزاتي المستمعات، إن برامج التوعية المرورية تمثل وسيلة فعالة لغرس الوعي في نفوس الناس، فهي تسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق. فالكثير من الحوادث تقع نتيجة الاستهتار أو التسرع أو عدم إدراك خطورة بعض التصرفات التي يعتقد البعض أنها بسيطة. فمع استمرار الحملات التوعوية وتكثيف الرسائل الإرشادية يصبح المجتمع أكثر إدراكا لخطورة هذه السلوكيات وأكثر استعدادا لتغييرها. فأهمية التوعية المرورية لا تقتصر على السائقين فقط، بل تشمل جميع فئات المجتمع، لأن الطريق يستخدمه الجميع، ومن المشاة إلى سائقي المركبات والدراجات النارية وغيرهم. فنشر الثقافة المرورية يجب أن يبدأ من الأسرة، فيتعلم الأطفال منذ الصغر احترام النظام وآداب الطريق، ثم يمتد إلى المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام التي يقع على عاتقها دور كبير في تعزيز مفاهيم السلامة المرورية وترسيخها في الوعي المجتمعي. وفي ظل التوسع العمراني وزيادة أعداد المركبات، أصبحت الحاجة إلى برامج التوعية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لأن الطرق لم تعد تتحمل المزيد من الفوضى والسلوكيات الخاطئة. فالسرعة الزائدة لا تزال تتصدر أسباب الحوادث، إلى جانب القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد المرور. ومن المؤلم أن كثيرا من الحوادث تقع رغم معرفة السائقين بالقوانين والقواعد والآداب المرورية، ما يؤكد أن المشكلة ليست في نقص المعرفة بقدر ما هي في غياب الشعور بالمسؤولية والاستهانة بعواريق. إن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب من خلال تقديم رسائل هادفة وبرامج توعوية تسلط الضوء على مخاطر الحوادث المرورية وتبرز آثارها الإنسانية والاجتماعية. فالصورة والكلمة والتقرير المؤثر قادرة على تغيير سلوك الكثير من الناس أكثر من العقوبات أحيانا، خاصة حين يتم تقديم الرسالة بأسلوب واقعي يلامس مشاعر الجمهور ويجعلهم يدركون أن الطريق ليس مجرد مساحة للعبور، بل مسؤولية تتعلق بحياة الإنسان وسلامته. ولا يمكن إغفال الدور الذي يقوم به رجال المرور الذين يواصلون العمل الميداني يوميا في تنظيم حركة السير وانسيابيتها وربط المخالفات رغم الظروف الصعبة والتحديات المختلفة. فوجودهم في الميدان ليس فقط لتطبيق النظام، بل أيضا لنشر الوعي والإرشاد وتقديم صورة حضارية تعكس أهمية الالتزام والانضباط. إلا أن نجاح جهودهم يبقى مرهونا بمدى تعاون المجتمع واستجابته للتعليمات والقوانين المرورية. فإننا ومن هذا البرنامج نوجه الدعوة إلى الاستمرار في برامج التوعية المرورية، ليس ترفا أو نشاطا موسميا، بل ضرورة ملحة تفرضها الأرقام المتزايدة للحوادث والخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها. فالطريق يحتاج إلى وعي دائم، والإنسان يحتاج إلى من يذكره بأن لحظة تهور قد تكلفه حياته أو حياة غيره. وإذا كان الهدف من التوعية هو حماية الإنسان، فإن استمرارها يعني استمرار الأمل في تقليل الحوادث وبناء مجتمع أكثر أمانا واستقرارا. ويبقى الالتزام بقواعد السير واحترام الطريق هو الرسالة الأهم التي يجب أن يحملها الجميع، لأن السلامة المرورية ليست مسؤولية رجال المرور وحدهم، بل مسؤولية كل فرد يستخدم الطريق. وحين يتحول الوعي إلى سلوك يصبح الطريق أكثر أمانا، ويصبح أو تصبح الحياة أكثر طمأنينة للجميع.

أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، تستعد بلادنا لاستقبال موسم الحج لهذا العام من خلال سلسلة من الترتيبات الجارية في منفذ الوديعة البري الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، بهدف تسهيل إجراءات عبور الحجاج وتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال رحلتهم الإيمانية. وأشيد المنفذ تجهيز العيادات الطبية المتنقلة وتوفير وسائل الراحة والخدمات الأساسية، إلى جانب تهيئة المواقع المخصصة لاستقبال الحجاج بما يضمن تقديم الرعاية الصحية والخدمات اللازمة لهم ويخفف من مشقة السفر والتنقل. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة الظروف الملائمة التي تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ووسط حرص على توفير بيئة آمنة ومريحة منذ لحظة وصولهم إلى المنفذ وحتى مواصلة رحلتهم نحو الأراضي المقدسة. في هذا السياق اطلع وزيري الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان والدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على ميناء الوديعة البري وتفقد سير الإجراءات الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام ومستوى الترتيبات الأمنية والخدمية لتأمين المسافرين والقادمين عبر منفذ ميناء الوديعة. واستمع من مدير فرع الهجرة والجوازات بالميناء العقيد عبد الله بن سيف إلى شرح حول سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين وآليات تسهيل إجراءات العبور. كما قام الوزيران بجولة تفقدية للمستشفى الميداني السعودي في ميناء الوديعة واطلع على مستوى جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة من المسافرين ومنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في المنفذ. وشدد الوزيران على أهمية رفع مستوى الجاهزية والانضباط والعمل بروح المسؤولية الوطنية العالية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المنافذ والمصالح الحيوية للدولة. واطلع وزيراء الدفاع والداخلية على مستوى الجاهزية القتالية والأمنية لكتيلة حماية المنفذ والمواقع العسكرية التابعة لها. واستمع من قائد الكتيبة العقيد بسام النجار إلى شرح حول المهام المناطة بالكتيبة والإنجازات التي حققتها في تأمين المنفذ والحفاظ على جاهزيته الأمنية والعسكرية في البوابة العسكرية وال

أحد خير من بعد. إلى هنا مستمعينا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك محيي تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم عضو مجلس القيادة ياسين محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بالمكلة نسخة من وثيقة حضرموت الرؤية والقرار، والتي جاءت كمخرجات لورشة عمل نظمها المعهد الوطني الديمقراطي بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب، بهدف تطوير رؤية سياسية موحدة لحضرموت تقدم في أي مؤتمر أو حوار سياسي قادم. التقى عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بالمكلة مدير عام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بساحل حضرموت العميد محمد محروس باغشوة، وذلك للإطلاع على سير العمل بالمصلحة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم على الأوضاع العامة للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بمحافظة حضرموت، وذلك خلال لقاء خصص لمناقشة مستوى الخدمات الصحية والفنية التي يقدمها المركز واحتياجاته المتعلقة بالتطوير والتأهيل مع مدير عام المركز الدكتور أمين باسبعين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بالمكلة المنصب أحمد حسن المحضار والمنصب محمد بن سالم الجيراني عضوي لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار اهتمام السلطة المحلية بتعزيز التماسك المجتمعي ودعم المبادرات الهادفة إلى معالجة القضايا المجتمعية بالحوار والتفاهم. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به مؤسسة متطوعون التنموية وبرامجها ومشاريعها التنوعية التي تسهم في خدمة أبناء حضرموت وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأشد احتياجا، إلى جانب جهودها في مجال التمكين المهني والاستجابة المجتمعية خلال الأزمات والكوارث الطبيعية. ختاما لهذا الموجز إليكم هذا الإعلان. فقدت على أحد المواطنين وثيقة أرض تحمل رقم 32 فوة خلف المتضررين باسم ناصر عبد الله المشجري، فقدت في المكلة، رجاء من يعثر عليها الاتصال بالرقم 771-209-8-10. أكرر الرقم 771-209-8-10 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. من إذاعة المكلة قدمنا لكم موجز الأنباء ثم الإعلانات.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلة تقدم حظ

أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل الطرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول

كلنا نعلم أن شاعرنا الكبير حسين أبو بكر المحضار تنقل بين العديد من البلدان وذكرها في بعض أشعاره، وكانت قريحته الشعرية الحضرمية تأبى إلا أن تسطر حروفا من كل بلد. وعندما زار بريطانيا وقعت مساجلة هناك بينه وبين بعض الشعراء، قال في إحداها مساجلا: من عاش في لندن بغيت على الوطن يسأل، وأهل الوطن يستقبلونه حينما يقبل، بالفل والكادي ومعهم مسك له ودخون. في مدينة الضباب حيث يختلط الرقية بالمدنية، من عاش هناك ستنسي تلك المدينة أو المدنية الشظف العيش في بلاده. وهنا يتساءل أبو محضار: من عاش في لندن هل سيسأل عن بلدته أو مدينته أو قريته، رغم أنه يستقبل بالحفاوة عندما يأتي زائر ينثرون في دربه العطر والطيب؟ هو إذن حال من يتغرب في بلد أجنبي، سينبهر بما فيه وربما ينسى في غم ينسى أناسا يكونون له المودة والمحبة ويستقبلونه عند حضوره أجمل استقبال.

ومجددا نحو المثل الذي اختصرت كلماته تجربة الناس وأبرزت عصارة تلك التجربة الحياتية. مثلنا اليوم يقول: الزاد ما بلغك المقصد، أي لا تأخذ من الزاد إلا ما يكفيك فقط إلى حين بلوغ المكان الذي تقصده. المثل يضرب على وجوه عدة، وإن كان المعنى القريب هو زاد السفر الذي ينبغي أن يكون مناسبا مع مسافة الرحلة. ومن وجوه المثل أنه يضرب لوجوب اختصار الحديث مع الشخص الذكي الذي لك لديه حاجة.

ومن أقوال الشاعر حسن بحارثة في رده على المحضار في تلك المساجرة اللندنية: مرجعك لبلادك ولو حتى السفر طول، وإن أظلم الحاضر لها ماضي ومستقبل، الجسم في لندن وأما القلب في سيئون. يختصر بحارثة هنا في كلامه الكثيرة من معاناة الحضارة مع الاغتراب، فمهما طال السفر لابد من عودة للوطن، فلن يؤويك إلا بلدك ولن يحتضنك إلا وطنك، وإذا كان حاضرها اليوم مظلم فماضيها كان مشرق ومستقبلها نتفائل أن يكون أيضا مشرقا. ورغم الانبهار بما في مدينة الضباب لندن، فلن تحصل إلا على الجسم الذي يمشي فيها، أما القلب فقد استولت عليه حضرموت ممثلة في سيئونها. هكذا يقول كل حضرمي يبتعد عن بلده: الجسم هناك أما القلب فباقي هنا، فين في حضرموت.

نقف مع حكمة الحضارة لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرمي.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

المتابعين إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا مع رابع نجوم فصل الصيف، وهو نجم الزبان، وهو من نجوم أيام الأربعينية الحارة والتي تستمر حتى 12 من شهر يونيو. غير أن أيام الأربعينية من شدة حرها إلا أنها تحمل الزراعة والمزارعين الخير الوفير. أن أجدادنا يقولون في مقولاتهم وموروثاتهم: الصيف جنة والشتاء منهم. فأكبر مواسم الحبوب هو في نجوم الصيف، والتمور في النخيل يبدأ نضجها في نجوم الصيف، والكثير من المحاصيل الزراعية مثل البامية والسمسم والشمام وغيرها تزرع في الصيف. وهنا علينا استغلال نجوم فصل الصيف في زراعة المواسم والمحاصيل التي تنجح في الصيف، خاصة حبوب الذرة والدخن والمسيبري التي ازداد الطلب عليها، وخاصة مع التوسع في تربية الأغنام ذات السلالات المحلية، وكذا تربية الحيوانات المستوردة من الصومال من الماعز أو ما يعرف بالعنوز والضان أو ما يعرف بالبرابر، وكذا الأبقار والجمال. وهنا نوجه جميع مزارعينا عند توفر المياه بضرورة التوسع في زراعة محاصيل الذرة لغرض الحصول على الحبوب والأعلاف.

إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، رغم شدة حرارة أيام الأربعينية إلا أنها تحمل الخير الوفير للزراعة والمزارعين، فقد كان الأجداد يقولون في موروثاتهم الشعبية: الصيف جنة والشتاء منة، وذلك لأن أكبر مواسم الحبوب تكون في نجوم الصيف، كما تبدأ التمور بالنضوج على أشجار النخيل، إضافة إلى نجاح الكثير من المحاصيل الزراعية. ومن هنا علينا استغلال نجوم فصل الصيف في زراعة المواسم والمحاصيل التي تنجح خلال هذه الفترة، خاصة حبوب الذرة والدخن والمسيبري الذي تزداد الطلب عليها. ومن خلال برنامجنا نوجه جميع مزارعينا وعند توفر المياه إلى ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الذرة لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب والأعلاف وتحقيق مردود اقتصادي جيد للمزارع.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة من خلال هذه الفقرة عن أهم الإرشادات الزراعية لمحصول الذرة الرفيعة في ساحل حضرموت خلال شهر مايو، إذ يعتبر شهر مايو هو الموعد المناسب لبدء زراعة الذرة الرفيعة في مناطق ساحل حضرموت والمناطق الحارة، خصوصا في معايين المناطق الزراعية لمديرية غيلبة وزير. وإليك أخي المزارع أبرز التوصيات الإرشادية التي تتمحور من خلال اختيار الصنف المناسب، حيث تعتبر الأصناف القصيرة والمتوسطة من صنف الريسي هي المفضلة لساحل حضرموت، خصوصا في غيلبة وزير لأنها أكثر مقاومة للأمراض والآفات والحرارة، وتعطي إنتاجية عالية وتجود حتى في الأراضي حديثة الاستصلاح. أما ما يتعلق بموعد الزراعة فيعتبر نجم الغفر، وهو أحد نجوم فصل الصيف في شهر مايو، هو الموعد الأنسب والأساسي للزراعة في المناطق الحارة والساحلية مثل ساحل حضرموت. ويعد الالتزام بالموعد من أهم الإرشادات لتجنب نقص المحصول والتعرض للحشرات الثاقبة الماصة ومنها المن. يفضل الزراعة في تجمعات ذات مساحات متقاربة وتزرع في موعد واحد لتقليل ضرر الطيور. التقاوي ومعدل البذور، يجب عليك أخي المزارع استخدام تقاوي معتمدة من مصدر موثوق ومعاملة بمطهر فطري لحماية البادرات من الأعفان. تجهيز الأرض والخدمة وإضافة السماد العضوي تام التخمر قبل الحرث، وكذلك إضافة السماد الأسود المسمى سوبر فوسفات، ثم قم بعد ذلك أخي المزارع بحراثة الأرض وريها ثم تركها لتجف. بعد ذلك قم أخي المزارع بنثر البذور في أحواض الزراعة وحرثها مع التربة حراثة خفيفة دون تعميق، مع أحكام الري بانتظام في فترة التزهير وتكوين الحبوب، مع المراقبة الدقيقة للآفات ومكافحتها والتخلص من بقايا المحاصيل والأعشاب الضارة التي قد تكون مصدر العدوى بالإصابة، مثل نبات العفار المنتشر بين حقول المزارعين. هناك نصيحة أخيرة لمزارعي ساحل حضرموت نقولها، إن التبكير أو التأخير عن مايو يزيد الإصابة بالثقابات وأيضا المن، وأن الزراعة في تجمعات متقاربة تقلل من ضرر الطيور في فترة تكوين السنابل ونضج البذور.

إخواني المرشدين الزراعيين، إخواني المستمعين والمهتمين بالشأن الزراعي، تعتبر الأحماض الأمينية هي وحدات بناء البروتينات داخل النبات، ولها دور كبير في تنشيط العمليات الحيوية وزيادة قدرة النبات على تحمل الظروف الصعبة. وفي هذا السياق نتحدث عن أهمية استخدام الأحماض الأمينية ودورها للنبات والمتمثلة في الآتي: ترفع مقاومة الإجهاد من الحرارة والملوحة والجفاف، تحفز البناء الضوئي وزيادة الكلوروفيل، تحسن التلقيح والعقد، تساعد على امتصاص العناصر الغذائية، تنشط النمو الخضري والجذري. ومن أهم الأحماض الأمينية ووظائفها نذكر الآتي: أولا البرولين، ويفيد في مقاومة الجفاف والملوحة وحماية الأغشية الخلوية. ثانيا جلوتاميك أسيد، ويفيد في بأنه يدخل في تكوين الكلوروفيل وينظم فتح وغلق الثغور. وثالثا الجلايسين، ويفيد في امتصاص العناصر وأيضا يدخل في بناء أنسجة النبات. التربوتوفان، ويعتبر مصدر لتكوين الأوكسينات ويعزز النمو الخضري والجذري. الموثونين، ويعد هذا الحمض الأميني مسؤول عن نشاط الجذور وأيضا يسرع في نضج الثمار. وهناك العديد من الأحماض الأمينية الأخرى التي تعمل على تكوين البروتينات والإنزيمات وترفع كفاءة البناء الضوئي وتحسن التلقيح والعقد، تعمل كمخلبات طبيعية لامتصاص العناصر وتدخل في تكوين الهرمونات النباتية. وكمعلومة تهمك أخي المختص، أخي المزارع المهتم، فإن الأحماض الأمينية سريعة الامتصاص عند الرش الورقي، وتعمل على تنشيط النبات بسرعة وتحسن الإنتاجية بشكل ملحوظ.

الغذاء لا الدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ضمن فقرتنا الصحية نتحدث في هذه الحلقة عن أحد النباتات الخضرية والتي لا تخ

فيتامين زي، وبذلك فهو يقوي المناعة ويقلل مدة نزلات البرد، مهم لتجلط الدم وصحة العظام، ويقلل خطر الكسور نظرا لاحتوائه على فيتامين A وأيضا فيتامين B6، كما أنه مهم جدا للأعصاب نظرا لاحتوائه على حمض الفوليك، كما أنه يعتبر من مضادات الأكسدة القوية. يحمي الكوبيش من الجذور الحرة، ويقلل الالتهابات، ويحارب السرطان نظرا لاحتوائه على مواد كبريتية تعيق نمو الأورام وتحمي الخلايا، وقد ربطت تناوله بتقليل خطر سرطان القولون وأيضا المعدة والرئة والثدي والبروستاتا وعنق الرحم. يقلل من خطر النوبات القلبية والسكتات، ويسهل تدفق الدم نظرا لغنائه بالبوتاسيوم، كما يعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار ويخفض مستوياته. الملفوف أو الكوبيش ومنه الأحمر يساعد على خفض سكر الدم والسكر التراكمي ويرفع حساسية الأنسولين. يعمل الكوبيش على تحسين صحة الجهاز الهضمي وإنقاص الوزن نظرا لاحتوائه على نسبة من الألياف العالية التي تعمل على تحسن حركة الإمعاء وتغذي البكتيريا النافعة. يساعد الكوبيش أو الملفوف الكبد على التخلص من السموم والمواد الضارة لاحتوائه على مركبات كبريتية لتعطي تنبيها بسيط. أكل كميات كبيرة من الملفوف الني ممكن يسبب نفخة وغازات، وعند بعض الناس يؤثر على الغدة الدرقية، والأفضل الاعتدال في تناوله.

إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل أسامة عمر جابر. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: الله تبارك الله على بناتنا الحضرميات ما شاء الله تبارك الله والنعم والنعم فيهن. تعالي تعالي تعالي يا محمد تعالي بحكي ليش شيدة وفرحش. انت هي مرات تفرحيني بالمرة دوريني عشان فرحش.
1: هاتي هاتي فرحيني. سمعت ايش تقولين بناتنا الحضرميات وراها
0: لوابين. ايوه الحضرميات صارن في كل مجال ودحين عرفت مصاحبتي انه في قاضيات ونساء يشتغلن في المجال القانوني عاملن شبكة تجمعهن سموها نساء العدل.
2: ما جبت شيء جديد لعلمش

0: كل شيء جديد. اصلا ميقو سمعت بهن وعادها مقرهن في المكلة،
1: بس بقول شو ذكرش بهن؟
0: اللي ذكرني بهن انه معها مشروع جديد اسمه تعزيز الوصول الى العدالة الشاملة للنساء والفتيات، دل عنوانه شوفيه يعني خاص بالنساء،
1: وده المطلوب، وده المطلوب انه نحن نحص الحد يناصر، نحن المرأة تحص الحد يناصرها. تعرفين انت جم النساء مظلومات في المجتمع ده مع انه القانون والشرع في صفين.
0: هو ودي اول نقطة في المشروع، المرأة في الشرع لها حق تتملك اي شيء ويكون مكتوب باسمها
1: وتتصرف فيه كما يوم بغت، عادي ما حد يفرض عليها رايه ولا نصايته، بس في حدود القانون.
0: صح كلامش، وده يسمونه العين المملوكه، وده يكون عقارات ثابته كما البيوت ولا الاراضي او منقوله، يعني يمكن تنتقل من مكان لمكان تاني.
1: هذا حين فهمتش كما السيارات كده والدهب والبيز
0: ونسيتي كما الأثاث حق البيت والأدوات الموجودة داخل البيت كما
1: ومن حق المرأة كما شفيها تتملك مثلا باص. خلي نحن في الباصات، نحن نعرف حريم معاهن باصات، ويعني وابد قليل
0: شغل حد عليه.
1: شغل حد عليهن والله معاهن وابد بيت مثلا
0: تأجره ولا بكاكين احيانا يعني تأجره، ما حد يقول غير ده الا اللي ما هو عارف بالشرع والقانون، ما دامها حسب القانون واداب المجتمع وما تضر حد من حقها.
1: طيب وما دامنا نتكلم عن الملكية يا ام عمر كده بشكل عام ونحن بغينا نتكلم عن المرأة، ايش هي انواع الملكية؟ خلينا احنا نتناقش فيه.
0: نقرأت انه من انواع الملكية الملكية الخاصة، وده ممكن يتملكها فرد ولا شركة ولا غيرهم.
1: النوع الثاني يا ام عمر ملكية عامة، وده تكون شفيها تابع لمن؟ للدولة.
0: الثالث كما الوقف، سمعين عن الوقف
1: اكيد يا محمد.
0: وده حق ناس وقفوها بغوها لهم صدقة جارية او عمل خير. وده تبع الاوقاف، ديرها وزارة الاوقاف.
1: وداك النوع شفين نسيت اسمه حق الورثة كده قبل تقسيم الورث بينهم، خاصة اذا كان الورثة اكثر من واحد، اسمها اتذكرت يسمونها شايعة ملكية.
0: ملكية شائعة،
1: ملكية شائعة. وغيرت بقول ملكية شائعة.
0: وفيكم الملكية المشتركة، تعرفين ده مشروق في الإمارات. واحد ماسك شقته. لكنهم يشاركون في الوافد والغد في المدخل وفي الريوم، كان في الريوم. وكل يشاركون فيه، هو حق حد.
1: وفي الملكية الفكرية. ومعناته حماية حق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين لحد يشيل أفكارهم وبعدين يقول حقي ينسبه له. القانون هنا شي فيه يحميهم.
0: طيب ما تخبرتيني، ودخل الكلام كله اللي قلناه ده بالنساء.
1: انت قلتي ان المرأة من حقها انها تتملك شرعا وقانونا، والله ما قلتي كده.
0: قلت الكلام.
1: طيب
0: هنا الكلام، المرأة من حقها تتملك وتتصرف اللي تتملكه حسب القانون. اللي خلى للمرأة طبعا القانون خلى للمرأة
1: ذمة مالية
0: مستقلة عن الرجال.
1: بس في بعض المناطق شيء ما يعترفون بالمرأة له.
0: الميراث شوفي
1: يعترفون بده،
0: البعض ما يعطي المرأة حقها في الميراث. او يعطيها شوي وش اللي باقي.
1: تمام.
0: مع انه حق المرأة في الميراث موجود في القرآن في السنة كمان،
1: بس في مجتمعنا هنا يعتبرون اسم المرأة كده عيب انه ينذكر. بعدين ظهر يا والقصة، تشوفين الطفل لما يقولون له اسم امه يتحصل ينوي وينقلب ده ويتحوش
0: ويقول له ولد فلاني. وجل النساء حتى شريحة الجوال شي حقها. اللي باسمها لقد صار شي في مشكلة في الشريحة. اتمن ساهمة اللي باسمها لما يجي يفك عليها.
1: هذا والله انه ما هو ريب. عادني بقول شني شغلة مهمة. بعض النساء ما معهن حد رجال، تروح تحصلينها تستأجر بيت باسمها، التمي تحت رحمة صاحب البيت في رفع الإيجار، كل ما كرش راسه يهددها بالطرد ولا يمنعها انها تستخدم شيء من مرافق البيت كما مثل البلكونات، ولا تحصلين يضايق يقطع الماء يقطع الكهرباء عنها علشان تخرج، اذا كان يعني في عقد يلزمه انها تتمي.
0: واذا كان مالك البيت بغاها تترك البيت يعطيها خبر قبل بثلاثة شهور، القانون قال كده. عشان
1: تبرم قال ما شاء الله تبارك الله، كله ده شفيك فلو الشرع والقانون للمرأة.
0: بس البعض يختي مهندانيات محبوبها نحرم مهندانيات محبوبها أما بسبب قلة الوعي أو وجودها في بيئة تفرض عليها فكرة الرجال
1: على النساء
0: حتى لو كان الموضوع هذا مخالف للشرع والقانون.
1: المهم إحنا ما نقول الحمد لله أول شيء إنه بناتنا الحضرميات بيقومن مع أخواتهن بيقومن مع أمهاتهن بيقومن مع بناتهن في كل شيء خصهن
0: ونعم فيهن
1: ونعم
0: رفعن الرأس
1: رفعن الرأس.

ورحمه مستمعينا الاعزاء في الثانيه نقدم لكم نشره الاخبار. الان يغني محمد جمعه خان من الحان وكلماته سلام بحكم في دقيقه.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، إلى حضرتكم النشرة الإخبارية الرئيسة الثانية لهذا اليوم الثلاثاء 19 من مايو 2026 ميلادي. تقرأ على حضرتكم خديجة عبد الله. عناوين النشرة: عضو مجلس القيادة محافظ الحضرموت يطلع على دراسات استراتيجية لتطوير وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية بالمحافظة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ الحضرموت يؤكد دعم جهود تعزيز السلم المجتمعي ودعم المبادرات الهادفة لمعالجة القضايا المجتمعية، ويطلع على أوضاع مختبرات الصحة العامة المركزية واحتياجاتها الفنية والتأهيلية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يتسلم وثيقة حضرموت الرؤية والقرار الداعمة لتوحيد الموقف الحضرمي، ويشيد بتدخلات مؤسسة المتطوعين ودورها في دعم الأسر وتمكين الشباب. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يؤكد أهمية تطوير خدمات الأحوال المدنية وتسهيل المعاملات الوطنية. لجنة المهرجان موسم البلدة السياحية تعقد اجتماعها وتقرر المخرجات التنظيمية والتحضيرية. كانت تلك العناوين لحضرتكم تفاصيل أوفى حول ما جاء فيها من المقلى صوت حضرموت الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم محمود الخنبشي اليوم على مجموعة من الدراسات والمبادرات المقترحة لإعداد مشروع استراتيجي قابل للتنفيذ يهدف إلى تطوير وتنويع مصادر تمويل أو توليد الطاقة الكهربائية ومعالجة العجز القائم في منظومة الكهرباء بمحافظة حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه بعميد